0: النظافة في وقتنا الحاضر.
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع، أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتلها. المرضى ذاتها زي ما وريتها كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار. أنا ذاتها كنت ناكله علمي وصابون أوبليغاتوار، مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار. دونك كونسي ده الأبات كل خليه وصب لي إيالة الدقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون. دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيالة فوالا الإيالة ذاتها كنت دخل وربيت ده اللوم يخسر يدينه بصابون.
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فشي
0: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف؟
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سيفري ما سيفاسي دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجروا في سان سانتي الجريب لهم عشان يشيلوا عن شارج كان آخر ده بانكون يكمبليكي وجايز انكم الدكاتير ما يقدر يسوي شيء وزور ده يموت. Donc c'est pour dire en conclusion que au grave docteur mais ala facilement ay sans santé way
0: كل المراكز الصحيه مجانيه.
1: Donc al khouf da sama jizr takhaf la tibrj da tintoxic al marad khali ykoun satin sabib kadif nad al docteur.
2: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كله نقصله نظيف قبال ما ناكله. وكان زول مرض لازم نودوه عجلة كيف في المستشفى القريب ليا. نذكركم بكونه البرنامج الكان استضاف فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكم في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد.

0: La les populations sont salmo bo hormon blam sa en déjà god makum ana god pix efficaces man radio chat bouger ma vie population so basma.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ما بشير تليبون البكي جافش عن عبد الله عبر برنامج بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح أول يوم هنا الأسبوع اليوم يوم الاثنين يوم 12 شهر 10 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 بلاغتكم الفرحة والقرحة 7:15 دقيقة 10 الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة يخدمكم في كانت الفن السان ويكا يوم كريو مع ناس زملائنا القاعدين في قليلي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كاركن يبسلمكم كثير تأكيد وتقديم البرنامج كل يوم صباح في مدة 75 دقيقة بقى سرنا جريت أنا أنا ما من كرتي جمعات وتأكيد وتقديم مهارم ومصالح. نمشي للسنوية يسمينا أول أغنية نحد ولا كل المستمعين ومستمعات أنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان وفي الخارج صباح صيد.

سبع دقيقة في مروة في بلبل ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرنامجنا باقص مرور ربي من مجمعنا الرجيز أنا رسيت أنا راديو تشات مكتب البلاغات ده قاعدة قارب تبلغ لكل الجمهور لكل الناس اللي بيسووا البلاغات ما دام ده أول من مكان لمكان الواد بركم موتيتا ولا وتشيرا ولا بقوم من مكان لمكان غير فكلاندو بأجر بيجرا حس من هنا لقدام ده إننا نمرة خاصة قاعدة النار في قدام كوزي بس بقعد بينادي وطوالي بلاغة بيسولة يعني نمرة التليفون نمرة الخاصة دي 69 54 23 37 ولا 92 44 04 69 ناس الأندم تليفونات الكبار الأندم واتساب كمان طوالي تليفون بكتب لهم بكتبوا وبصوروا وبرسلوا لنا بنفس النمرة اللي حسنا قلنا له كده 60 69 54 20 3 37 7 ولا 90 2 40 4 69 راديو تشات في خدمة المستمعين. ده بلاغنا وفاء أحمد النايم موسى محمد إدريس كتابة شيخ محمد جد رماتة دليجي محمد إجلة الحاج عبد الغادر رماتة أسرة هسين رماتة أسرة آدم رماتة موسى إيفين موسى هارونا موسى هارونا والعشي بلاما شين بلاما شين جبرين بلاما محمد آدم المعروف بديجلي أسرة عبد الله عمر أسرة عبد الله عمر الشيخ نجوان بكر الإمام مرحال الشيخ آدو أبا كوشا دليجي دنامي ليمي دليجي محمد عيسى دليجي آدم لغدوبة دليجي عيسى بكر دليجي موسى أشنو دليجي رمات عبد الله دليجي حسيني عثمان أبلاما إما كبركة الحاجة عمر عبد الله الحاجة عبد الله بشارة كلهم في اللي كيفي الحاجة صالح محمد ترجمان علي آدم أبو التيمان كاتشو حسنة إدريس آدم عسرة جد كتب الشيخ عبد الله قادو جد آدم قاسي أحمد حسنة محمد حسين أحمد موسى آدم طاهر أحمد عبد الرحيم أبو نصير أبو دنابي حسين دليجي سيد النايم دليجي آدم عثمان دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي بيت محمد الحاجة حسنة كويسة حسين أحمد قديو الحاجة عمر جبرين فلقة الحاجة عمر جبرين في فلقة خرصة جبرين آدم حسن عيسى خالة أبيسو كلهم في كسري غاسي إدريس آدم الحاجة محمد اللف جلالة السلطان محمد أجلك شلا كاسر اللوان إبراهيم أجد مهدي اللوان محمد أحمد آدم أجد الأسرة معلم حسنة موسى والبرمة توما دليجي بابا دليجي بابا محمد رماتة دليجي لما بابا محمد رماتة أبيض الشيخ جبرين آدم كلهم في كلمة التمرة دليجي بكر إدريس ساكن الشيخ محمد أمبيا الشيخ آدم خالة وكل جمايتة دليجي محمد أحمد بشارة سليمان محمد في أنغر بشارة قجة وكل الجيران والأخوان لها البيدين والقريبين البر وداخل بموتنا زوجتهم وبيتهم فان إدريس كتاب المعروف بجونا الماتت أمس بالأحد والسرقة كمان يسوى هالم بالتنين بعد صلاة الظهر في كارتية أنقوب وشارع ربين قريب ما بيتنا الفنان يوسف حامد نواصل دائما ببرامينا بغسم الروبي من مجمعنا الساعة 11:00 دقيقة

0: نستعمل باك على فيل
1: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوا سوا نظيف وغشمة بارد.
0: مع باك على فيل كان نستعمل ده حل في سنونة
1: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حنى السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حنى السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا، على في لكل الحياة، على في على في
2: بات على في على في على في على في
3: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأرمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: سوا 15 دقيقة في الاستديو. أنا راديو جاد زميل لبشير عمر بشير جاج، عشان نسمينا نشرة الأخبار الصبح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة ببيان من الحكومة التشادية. البيان بيقول الحكومة هم بلدنا تشاد قاعدة تتابع بقلق الهجمات اللي كان سوى الحوثيين في يوم 10 أكتوبر 2026، اللي كان استهدفت المطار والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، اللي كان سبب في قتلنا 12 نادم وإصابتنا أكثر من 309 أشخاص، وكذلك سببت في أضرار مادية. الحكومة التشادية تدين بشدة الهجمات انت الحوثيين، وبتدعو لاحترامنا القانون الدولي اللي بتألق بالحماية انت المدنيين والبنية التحتية. كذلك الحكومة التشادية توصف كامل تضامنها مع الحكومة وشعبنا المملكة العربية السعودية وتقدم تعزية الحرة. ماذا فوق البيان الوزير عن الإعلام خشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد في أنجمينة يوم 11 أكتوبر 2026. في إطار التقارير القائد بسوي قسم من الأخبار في راديو تشات اليوم، الروبورتاج بيتكلم في البداية انت القراية. التلاميذ والألاف خلاص كلهم بدوا في القراية وعندهم أمل عشان يكونوا المستقبل حنهم، لكن في صعوبات قاعدة تواجههم من ضمن الإهمال هن الأمهات هن الأبهات في المساعدة انت القراية. نتابع الروبورتاج مع هجي هوابيب مر.
2: المثل بقول التكرار طريقة من التربية، مثل ما بقولوا المؤلمين. أنينا مع بداية انت القراية قاعدين نشوفوا من الضروري نذكروا الأبهات في بعض الأمور، ودا بهم الأبهات حن الإيال الدقاق التلاميذ في وقت حن القراية. الإيال بقعدوا في القراية 6 ساعات أو أكتر، دا وهم برا من البيت وبعيدين من أيون حن أبهاتهم. وللأسف في عدد كبير من الإيال بتقردوا لكثير من المخاطر والخوف، تلقاهم من الدرب البوديهم في المدرسة نشوفوا إيال دقاق بقطع الشاري وبروخوا مسافة بعيدة وهيتهم، ودا لعشان يمشوا القراية. وأحيانا تلقى أخوهم الكبير بمشي مع أخوانا، وتلقاه هو كمان لساية سخير وبيوكلوا مع أخوانا ليراقبهم في الدرب رغم الدروب فوق خطورة للإيال. ولحسن الحظ بعض السواقين بقوفوا شيا وبسمه للإيال ديل يقطعوا الشاري، وفي نفس الوقت تلقى الأبو مشغول بالفطور في البيت، والكان جهزت ليا زوجتا باهتمام، وهم من التنين الأم والأبو تلقاهم عايشين مرتاحين وكأنهم في شهر الأسل، وبنسوا قدر إيالهم في الشاري ومعرضين في الخطر. في أي لحظة ممكن واحد سواق جاري شديد ويطرشهم، وتلقى بعض الأبهات يختاروا كلندويات ويأجروهم بالشهر عشان يودوا إيالهم القراية بدون ما يتأكدوا الكلندو الشالو دا بجري بشيش بالإيال أو بجري شديد. فأحيانا تلقى كلندو واحد بشيل ليا 4 أو 5 إيال في موتو واحد وبجري بيم شديد وما لمايا، كأنه بسي سباق من فرنسا لداكار، وهم كله يوصل الإيال ديل في المدرسة. وفي نفس الشيء في القبلين. وفي الوقت هن البرداي نلاحظ مشهد آخر، الأم والأبو بلبسوا لباس هن البرد وبخطوا بالبطانية الأديلة وبشوفوا إيالهم مرقين من البيت وما عندهم لباس هن البرد إلا بيت تاني هن المدرسة. الإيال بمرقوا وتلقاهم برجفوا من البرد لحد سنونهم بندقوا من شدة البرد، وقاعدين بالحالة دي كل يوم. والمشاهد دي بتمر أحيانا بلا ما يشفى زول، ولكن هي جزء بسيط بتقرض فوق الإيال الدقاق الهمن من المفترض بقوا أم باكر همن المستقبل في البلد. وفي الثقافة الإفريقية بقولوا لك البعض من الناس الله يا بهم الإيال لأن همن الملائكة معاه معهم وما في شيء بلغاهم، لكن هل من الطبيعي تعرض الإيال ديل للمخاطر وتقولوا الله بحفظهم ده خلين ودوهم المدرسة ونأكد بكونه هم في أمن كان في الفصل هنا الجراي أو حتى كان في البيت؟ فالناس المجرمين البمشوا في الشوارع وحتى الاندوم نية ما عديلة ممكن بصحروا للإيال في أي وقت، لأشان ده أبهاتي وأبهات الإيال. الأمر ده هل ما بدور له اهتمام وخلي نخصص جزء من الوقت خاصة في سنة هنت الدراسة الجديدة ونودوهم ونجوبوهم ونحمو إيالنا؟ ده مجرد نذكروك بيا أبهات هنا الإيال.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. المنسقة النائبة في البرنامج الوطني عن الجهات ضد السرطان مرض الكانسير دكتورة زينب داود نظمت حملة توعية خاصة للأوين هنا منظمة الأنجبا من أجل الوفاق، وده بخصوص الكشف البدري للسرطان هنا الديت. إذا كان واحد عنده وجع أو ورم طوالي لازم تسوي الكشف عشان يعرفوا المرض وينطوا العلاج المناسب. المناسبة كان بقت في كنيسة أنجبا القادي في كارتية مرسال، ده بحضور كثير من العوين المسيحيات. النائب الأول عن القائد العام عن القوات المسلحة جنرال محمد سليمان علي كان قام بزيارة تفقدية أمس في مدينة أم التيمان أصلا من إقليم سلامات، وهناك كان لقاء المندوب عن الحكومة في ولاية سلامات أحمد شواء أوروزي. ولا مسائل هنا العساكر في الولاية الزيارة دي تنكتف في الخدمة القائد بقنبها الجنرال محمد سليمان علي عشان يتابع ويشيف الحالة الأمنية في المنطقة والهمبولات القادمة بواجهها العساكر في ولاية سلامات في الخدمة تلها سكان. الخبر جابلنا مراسلنا الهسان النور يوسف في مدينة أم التيمان. ودائما في أخبار أم التيمان الأمين العام هنا الإقليم مارك مارا كان مسار للمندوب هنا الحكومة ورأس مناسبة أمس في هناك في مدينة أم التيمان هنا درجان المكتب التنفيذي هنا الجمعية انت الأعمال هنا التنمية الإنسانية الجادية القادي مقرة في مدينة أم التيمان. في الأخبار انت الثقافة الرئيس هنا اللجنة انت التنظيم هنا مهرجان هنا المهرجان الأسبوعي الثقافي لمدينة تنجيلي في الدورة الثانية عثمان جبرين كان قدم نقطة صافية هنا في العاصمة الجامعية أكد بكون البداية انت النشاطات هنا المهرجان خلاص بدت وبنظمه في المهرجان كمان كثير من الأشياء انت الثقافة والتقاليد والتراث هنا مدينة تنجيلي، وطلب من كل الأجادين يمشوا يشوفوا المهرجان. سنوي وان كرايو الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو تشات. خلاص بيدي كملت نشرة الأخبار. إن اليوم دي النشرة كان جهزتها وخرجتها حجي هو عمر وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة أنا المهندس سنوي وان كرايو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

تي تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد

سبع وثمانية وعشرين دقيقة في استديو أنا راديو شات أبد مسمية نشرة الأخبار وسمية الشيء ده غني نواصل وضعي من باب الرومينا بقسم الروبي من مجمينا سو هذا بلغنا وفاء سلطان محمد عجلة آدم بشارة بلا ما خالة دليقي محمد شوكا يونس محمد بشارة محمد إدريس عبد الله فكير فكي محمد محمد ميشا فكي أبو خريس السيد عبد الله محمد غندا ألقى أمبدي هارون عمر بلا ما دوغور بلا ما دوغور بلا ما جبرينا عمر عبد الله عمر عبد الله أسرة معلم عيسى أسرة شريفة أنجيني أسرة أمبدي دلقي موسى دا حسب سانتو موسى جدة إدريسة يا دنا بلا ما عبد الرحمن عبد الله بشارة بلا ما صالح الشيخ عثمان الشيخ محمد الشيخ محمد بلا ما إما الشيخ كوشة جدة محمد أسرة محمد خالة أسرة بخريسة أسرة بخريسة الشيخ جدة الحاجة جرمة محمد بلا ما محمد بخاري يا آدم مامادو ديجل بو عثمان محمد فكي جبرينا الشيخ عبد الكريم محمد شريفة جيد أجريما بلا ما علي شدة دليجي إدريسة دليجي أخونا دليجي أبكر جدة دليجي سيف دليجي أحمد بلا ما بلاما سليمان بلا ما زك بلا ما أبكاكا بلا ما عمر بلا ما عبد الله اللوان كشلة اللوان كشلة اللوان مهدي جبرين إما الشيخ عبد الله بو حسن دبيكيري بلا ما ديالو بلا ما عادم بلا ما جدة فلاتي الحاج جوجا بلا ما هارون كلهم في التيتل بلا ما محمد احمد الشيخ تونا بلا ما امدايا بلا ما موسى فكي موسى فكي محمد زيني بلا ما جبرين كلهم في القطر بلا ما محمد اما تيغو في دندري كواس ادم كواس ادم الفايتم ادم كلهم في ما دول بلا ما لبيانا بلا ما طاهر بلا ما آدم بلا ما قربة بلا ما حامد بلا ما جدة شوكة بلا ما بيشي بلا ما جدة دلقي اللوانة دلقي حسيني دلقي آدم دلقي الحاجة بلا ما غاسم بلا ما هارون دلقي موسى دلقي بول إما خالة دلقي أخونا دلقي محمد حسن بلا ما حسن حسن حامد رماتا بلا ما كواسة ناصر عيسى شريف حامد توم أحمد أسرة بشير هجرة هارون أنجيني عبد الله بشارة أسرة معلم أسرة معلم يونس أسرة محمد معلم يونس الشيخ عزيز البشير إبراهيم أسرة بكر فلاتي أسرة بكر فلاتي أسرة محمد هجرة الشيخ آدم خالة أسرة آدم ملوخية أسرة جوجو وهارون إدريسة بلا ما جيت أمبدي يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل البعيدين والقريبين بموتنا فاطمة عمر زوجة لآدم بشارة الماتت بالسبت والصداقة من يسوها لم بالاتنين في بلت هرازة انتات البلامة خالة الساعة 7:33 نواصل ضيمنا باب الرامينة باقسم الله ربي منك.

0: الدنيا للزام والدبق رجودك كثير ما نهى عزام راكي بعب شروب جابت فنانة طلب دانة بوهرس يتغريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانة والدبق في زمانة تاجرنا حتى دكانة كجكير كنتانة فقرينا سعد التور مع عبارة فخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البقة النجامة عجين غير كنا نقطع القاع في عقدنا قد مولانا ابو هلال اجل اي بيت بفضل فوق ما فضل الزوج قبل سق المصرى ما مسك بكانا نهل ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير عجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقم عم مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة ذاكي بدي وسيلة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكر نشرب بنانا ضباها النشيد طيب من الهر متويانا الدبانا عمر لينا تقانا
1: الما يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي زابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما هاجم قمدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنك بفوق جنبيت خشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري فمرد عابة غادر في عادة ترقى ردي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد تو بقت كضابة بوعد وانا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشار اندبا جزبا سمسنا في استيلابة أمكي بالسوق اللغم في الشوك إن جزائر تابة هنجول قسم حقيقي من الدب السبابة قرديس لاجيني الماتي قدر سابة العمر كن قصر في الهود بيشوف العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يقيل ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت الايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده اللي شق لك ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل حذرت مجيل ايام بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتاب المقايل ويمكن ما كف قطرة لقب الكلايل أم غش من بغوه اللي وقايم جزايل بيت البهوز الناس فوق السرايل بيت البرب الناس أمت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارف في المدار هنا الشيقات ناشم بسايل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت انتور انديه من هاي

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أبحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حراك

الخريف خضرا خلال نهارا قشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف

أبتبغ أشار رقد فوق أساكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوق ما ساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في قد فوق الكرباج إنه لا قد سروة سبب في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة شم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة حساب ملقى جدت تمانة حساب ملقى ويبورك بالججة قد جواد تبكر في الندى قد جواد تخرد القنقشة قد جواد تهل بقرة ويبارك بالقججة قد جواد تركب جودلة ويبارك بالقججة قد جواد تهل شيخ القدلة قد جواد تكشن هجلة ويبارك بالقججة قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنان ناري بدلال فيها أرد للي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة جبهه من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة ضرب عليه زراي ضرب فطاح انت مشى الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمايا سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسة الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أردى للي يا للي هودة البنان اللي كان

كل بداية لحني حيا والمبدي ما كمل كل شيء لاجل بدنا نختم برامجنا في اسم الله ربنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم الثلاثاء في شهر أكتوبر سنة 2026 75 دقيقة سنين تونا وتقنوية بلاغة ميلادي وقسمية نشرة الأخبار دقيقة بغاني مختلفة قدمكم مكان الفنان دوسالي كرمنا خير تشيز وتوظيم هارون ومسالك نخلو بقلة زميل تلنجز سنتابلك برامج بطنم سارة هنا من جميلة أرجو شكرا.

ساقو زي دكي كمرتطو زي سافو يكار رادي تشا دي تدغيني أنيا رادي مدي لابرا تندا ميني أبو جوكو لابرا تندا ميني أدركو هاقو آنو كومينيكي آنو هاكو مانشاد نغا آنو غوفرنما آنو ربيبليا نشاد نغا فارغري أدور إني آنو عربي سوتيد أما رانو أوتيد إندغا هجوم آنو سوت آنو موسكي كانشينا يماشر آنو رودو كوجي كانسا سنة سنة 2026 hujumaan oo durgeendinaan basaba ino arabi suudiin aeroport oo durcinga aeroport inaaran oo dur inaara ceka ganna durko arabi suudiir amar oo tiis wapeni oo durke wapra durko ama mursa chuuna chatre ago ama goran oo dur bilisir hakindire ago ina oo dur durko hujuma durko inaara oo durgeen inaaran hakuma durko ina manda ganna ago leendre tejran hakuma chaadnga fargre inaano amaru utis gendra mrena burdo ndur tere tejran inaana geemu gener gendra tena ina ke gener gendra tejran ago za

شكرا دكتور تروق راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دكتور شكر منك وصل خا زي نجار إن دار مدغنة شقيف محمد موسى كملي ألف مبروك تمولاغا دللي شكر مني وجه خنيو بريفين ديبارتما إن باتا ويسترين هسين باتال هسين بالي تجوجين دي تري تارنيا عشان لوكونغن إن دار ديبارتما إن باتا ويسترين كغراخني وكل شيء يعني شكرين وجه خن ياتي وشكر فينين دلا كموجه خنيو ديليغاسيون دي أورومون آتيا دي أورومون آتيا ركورني عشان كور فزاخن لوكون غندين دارمود غني تو فكري تو غارينه شكر ان رورتي ديليغاسيون غندي اين يوم جامينه مري محمد صالح حسين بن ملالا اوت سيد عباس محمد حسين ابراهيم محمد بكر عيسى يعني ديليغاسيون كن كولني جامون ميفر متك دا لكن تارخ جهود دانا عشان كو رفاق دوغي هم بولو دي ترين دل نغال لو كونغن دي انو درمود غنن لازم كهاوالخكي تنين تنين مشاكر خان حلال غن دي زبا تار تورني دوغي ني ننكو يعني كولني من بداخ من عليفي دي عليفي نغو مشاكر خان كولو لاغا خسك تيولولو تراغ راكا من عليفنا زن من كاو كسر خن قدا ركاو ما شاء الله الله كأجر خسجه نوم لواسا كاو كبناخن لكون تيجي كمل سك شكرا تفكر سند إن خدوجي دجي يعني كغراخن نانن نن قرنن لين بالهن قرنن لين مر وايد ومان شرنا كاو لا جا خسج أهنيم ما كسر خسق ده لكن الحمد لله ده مانشار منعه ده على قوي مجه متك بريفي أدا خسقه بكايسقه مشاكل سنة كل خنعه لكن مطلبكم در فطري ركوا كلك كين ترى كترن يعني توئية كخسا خو لقونه درنا بكو أدرن يعني بريفي إن ديبارتمان إن باتا ويست هيسن بالي kal wajjax go darna ba deti jarjara matak rikh dana o tubuk de singe ashan jakon kong suk fardan halida de jarjar gne yo khum fasa tubuk de singe ashan prefet kal ba go suk tane lazim kinkitar de kunjur gne inkitar de darna ba ashan prefet kal ba go suk tane oko grun sun togo nangal in yi ka ka ban grainti tak tak tak tak tak tak risi ni nabzin troñ ne in ro itne ne ro sicario nafsi in bar dubrio siri kar machine tizirina fine regi d'antenne gun kagu taytandi mon fiangane salam ku se kolo ngal cabine technique mahmoud nour moussa do micro ti ronde sur mon c'est omar idriss mar katak min dala lenjeme de trois tarsarne yonen nomen gar korko sek jeng jingam rasi la fie kogi segi saram timan fayal de shukran na mahmoud jamal souleyman agit bad safar mine or tarnab dana comme chakar khikolo cabine technique

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: السيد أمد الدائرة الثامنة حسن عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اليوم أنا هنا سعداء نستضيفك في برنامج الزاوية الرياضية، هو برنامج رياضي بالإذاعة الوطنية التشادية. اليوم نحاول نتكلم في دور الرياضة والأنشطة الرياضية بالدائرة الثامنة. تقدر تقدم لنا نبذة مسقرة عن أمدة الدائرة الثامنة والأنشطة الرياضية اللي أنت قاعد تحبها قاعد تمارسها؟
2: والله الحمد لله نشكر كثير. الاسم حسن عبد الله محمد، أمدة الدائرة رقم 8 مدينة أنجمينة. زي ما في بداية أنت تقول سعيد جدا، وأنينا كم نقول أنينا يا سؤداء جدا، فعشان كيف نقدر نستضيف الصحافي من الصحافيين الممتازين أنا على راديو تشاد ويتكلم في نسبة للشباب والشابات هنا دايرنا الدائرة الرقم 8.
1: الرياضة المفضلة عندك يا سيد الأمة؟
2: الإنسان لما كان جينا في الموسم واي الرياضة كمان ما تقف إلا في لعب البال وكده، فعندنا أشياء الرياضات ده كتير، الإسبورات ممكن البال والناس اللي بتسوي إسبور وجهة من جهة الرياضات كله أنينا الحمد لله قاعدين نتابعوا عليهم فوق.
1: كسيد الأمدة، كيف تقيم الأنشطة الرياضية في الدائرة الثامنة، كيف تشوفوها؟
2: والله أناشط عن الرياضة الدائرة رقم 8 الحمد لله، عندنا الشباب والشابات وبيحبوا الكورة، وأنينا كله كمان زي كأبهات إما إخوان كبار، ولما الأولاد بيحبوا شيء اللي بيحبوا كمان أنينا بزاد نحبه.
1: تمام، شنو الأبرز الأنشطة الرياضية اللي قاعد تشرفها على في الدائرة الثامنة هنا؟
2: والله دائرة الثامنة أنينا قاعدين أي وقت عندنا الأسوسياسيون، الأسوسياسيون ده من ضمنهم الأسوسياسيون هنا الشباب الكلب البال، وقاعدين نحاول عليهم وقاعدين نقارب عليهم، فإنجازات كتير قاعد تكون بيننا وبينهم.
1: تمام سيد الأمدة، أكيد جات اليوم عندنا أكثر من 20 فيدراسيون قاعد يلعبوا في جات هنا، هل عندكم تعاون مع الفيدراسيون دول عشان تشجعوا الشباب لممارسة مختلف الرياضات في أنجمينة خصوصا في الدائرة الثامنة؟
2: أنينا في دائرة رقم 8 في جدولنا قاعد كيف أنينا نقدر نحاولوا ونتقاربوا مع الكلوبات الأب عن الكورة، لكن قاعدين في الجدول قاعد حتى الآن أنينا بس قاعدين على حسب الإنجازات والإمكانيات اللي عندنا كمان من البلدية بس، وقاعدين نساهموا مع أولادنا وأخواننا ورفقاتنا بلعبوا في الكورة.
1: تمام، اليوم أنجمينة بصفة عامة والدائرة الثامنة عندها كثير من الملاعب الصغيرة صغيرة يلات قاعد يلعبوا فوقها، لكن في شكاوي من السكان أن المبلغ القائد ده ما قاعد يتماشى مع الشباب الصغار قاعد يلعبوا ده، ساعة ب2000 أو ساعة ب3000 كثير بالنسبة للناس قاعد يعانوا منه. أنت في البلدية هل عندكم خطة عشان تخفضوا من التكاليف ده بالنسبة للسكان أنت حبوك ويالهم اللي قاعد يلعبوا؟
2: تقول أننا كله قاعدين نسمو وقاعدين نشوفوا زي الأشياء اللي هسا أنت ذكرتم، فعندنا في ويتمارندو سما الشيء ده بقى شيء جديد في الدائرة الرقم 8، أكثر الناس بصوا الميني استاد قاعدين بلعبوا فوقها، عندنا صعوبات شيء صعوبات شنو بس كي يالا الدكاك ما عندهم إمكانيات هم بخليهم لحد يقدروا يمشوا يلعبوا في استاد. خطينا يعني كوميسيون في أيام الجاية ممكن الكوميسيون تكون تشيل خدمتها، وممكن نقدر نلوم مع الأخوان الأب في ويتمارندو سما نشوله كيف نقدر نفعله، بعدها ممكن نقدر نعمله مدة لو خلاص وقفنا في شيء، على كل حال نقدر نراقب ونقارب الإخوة اللي بأمروا الميني استاد، ممكن نقدر نلقوا المام تيرين ده أنتات نشوله من زمنه، يكون في يوم خاص كده يكون مجالا للشباب.
1: السيد الأم ده الويتمارندو سما من الأحياء القديمة عندها كثير في أنجمينة هنا، والبنى بدأ قاعد يتواصل فوقها، الأراضي الريزيرف بدأت قاعد تخيف. أنتوا كأمدة هل عندكم خطة عشان تقدروا توفر ملاعب للأطفال عشان يقدروا يلعبوا؟
2: أنينا لمينا عدة مرات، لمينا الإخوة الدليكي دي كارتي وماشيو دي كاري الريزيرف أنا ويتمارندو سما زي ما أيام الفاتو أنينا آلدنا سوينا كوميسيون وقايدين نروحوا في الريزيرفات ده، الحمد لله الريزيرفات الحكومة حاسبتهم وأدنا في الخريطة، ويوم يجي من الأيام نقدروا كل نشولوا الريزيرفات دول، الملعب هنا البال يكون ملعب هنا البال واللابتان يكون لابتان، الإكول بكون إكول، والبكان هنا صحية كله يكون بكان هنا صحية. تعرف لما الإنسان يكون يجي لو وقت واي دايز هو يرتاح، ويرتاح ده يكون يمشي وين؟ ما في بكان يمشي إلا يمشي في ساحة بكانات عن الدولة، وبكان هنا الرنسومة يكون كده إن شاء الله يقدر يمشي ويأمل ويرتاح. وده في جدولنا ده شيء القاعد عندي رأنينا في البرنامج هنا رئيس الجمهورية توس شانتي سانز أكسيون، فده الشيء المهم هنا الشباب، والمشير جاد كله هو بنفسه بيحب الشباب وإنجازاته كله للشباب، وأنينا الأدون الأمانات كله كمان ممكن نواجه ونقارب الشباب والشباب يكون أولى إن شاء الله.
1: السيد الأمدة أكيد كبلدية الرياضة عندها دور كبير في جانب الصحي، كيف قاعد تشجع السكان لممارسة الرياضة سواء كان رياضة المشي أو رياضات أخرى؟
2: زي ما أنت تعرف اليوم الرياضة هو ذاتها كصحة من الصحات المهمة. الإنسان لما بتسي رياضة في أمراض الدقاق ذاته بشتت أديك وبقففه، فده الشيء اللي حصل الحمد لله. الرياضة قبل الناس بقول أنا أتولى، لكن الليلة يومنا لأننا نتحدث بقى الرياضة بقى عن الناس الكبار، عشان بالرياضة قبل الصحة بجي وشلنا إنجازات، وحتى أنينا كله ممكن عندنا فرصة نقدر نمشي لو ببار لو بال ما في نقدر نمشي نسوي الإسبور وكده يكون في الجدولنا المهمة.
1: السيد الأمدة أكيد كبلدية في خطة عشان تخطوا فريق، هل عندكم الآن فريق قائد ولا عندكم خطة عشان تنشئوا فريق عن كرة قدم يمثل البلدية بصفة عامة؟
2: ما عندنا فريق، عندنا فروخة كتير قايدين قبل وريتك الأرندسوما كبير وشيء كان كبير الحمد لله عند سكانها كله، نشكر الله سبحانه وتعالى يزيدنا ما ينقصنا، وشباب كله ما شاء الله شباب عندهم الكفاءات وعندهم الشجاعة، وفي الملعب كله هم يعني الحمد لله ممكن نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يخطهم قدام، ويوم من الأيام ممكن الويتم الرندسوما بس تقدر تمشي تمثل الدولة ذاتها ولو كان في خارج ما في الداخل
1: إن شاء الله. سيد الأمدة شنو أبرز الصعوبات اللي أنتم قاعد تواجهوها في المجال الرياضي في الدائرة الثامنة؟
2: مجال الرياضة زي ما أنت تقول في شيء ساهل ما في إنسان، لما أنت تقوم أي شيء ده بدور نية، والشباب أنا ويتم الرندسوما عندهم النية وعندهم الكفاءات بالكامل. بالنسبة للألعاب ممكن كان الرندسوما تقصر من الشباب إما، لكن الشباب ما بقدر بقصر من الألعاب أي وقت قاعدين في الأستاد وقاعدين في محل الكرة، ولا الرندسوما كله كمان ولو كان هي مقصرة ممكن نقدر نسوي قطة نكتب للإخوة وللبلدان الآخرين يساعدوا الفريق نحن ويتم الرندسوما في المستقبل، هي بس تكون تدير الفريق الأمهن الصوت.
1: السؤال هسه أليم ما طرحت فكرة مهمة جدا فيما يتعلق بالتعاون، هل عندكم تواصل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البنية التحتية في مجال ده؟
2: الحمد لله إننا مال وزارة الشباب خدينا الجدول ومن الشباب وعيدين خدينا كونتاك قايدين يعني بين الوزارة وبين الشباب، فتعرف أشياء حقة الشباب أننا ما بنقدر نداخل فوقها لكن نقدر نحاول نساعد فوقها.
1: السؤال الآخر جاء يتعلق بموضوع عن الرئاية، اليوم الإسبور بلو قروس ما بيجي فالإسبور بدور له قروش، هل عندكم خطة عشان تتعامل مع الشركات والمؤسسات القاعدة في الدائرة الثامنة عشان تدعم الأنشطة الرياضية؟
2: صح، فعلا زي ما أنت تقول أي شيء ده بلو قروش ما بيجي، والقروش كله كان بدور تفكير، عندنا أفكار كتير خطينا اللجنة الخاص تقوم في الأشياء الدلدة، إن شاء الله يوم من الأيام ممكن نقدروا نعزموك وأنتم كلوا كمان تجي تشوفوا بأنكم شنو الأنين سوينا للشباب وشنو القايدين نسوي للشباب.
1: شنو الخطة المستقبلية لتطوير الرياضة في الدائرة الثامنة؟
2: الخطة المستقبلية زي ما وريتك أنينا خطينا جدول بقصة الشباب، وعندنا فريق من الويتم الرندسوما بقصة الشباب قايد رئيسها قايد، وممكن يوم من الأيام تقدر تجي تلقى فرصة وتقابلهم وكيف يكلموا لك بالبرنامج ومالي
1: إن شاء الله. سيد الأمدة كسؤال أخير، شنو الرياضات الآخرة القاعدة في الدائرة الثامنة بلا كرة القدم؟
2: والله الرياضات زي ما أنت أنا قبل وريت لك السي الرياضة وزارة هنا جنازة سبور هنا الكلتير ده عنده أشياء الكثير، الإخوة الفنانين والإخوة الأرتيست التراث الكادي شيلة إما البزكات والهاجات ده كله أنينا في دائرة رقم 8 عندنا، وقايدين نشجع عليهم وقايدين هم كله كمان بذكرونا وفرهونا في مناسبات الإيد أنا إندبندانس والأشياء الآخرين كله قايدين نواصلهم إن شاء الله. تمام.
1: شيء سيد أمدي رسالة أخيرة توجهها للسكان بأهمية ممارسة الرياضة.
2: والله يا السكان أنا ويتا مانا ندسما نقول لهم يقوفوا مرة وراجل يقوفوا في جهة هنا الشباب كله يعني نقول الشيء البقصة الأرتيست يقوفوا مام ونقوفوا ونساعدوا إن شاء الله الويتا مانا ندسما تكون أول من الأرندسما لآخرين إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيد الأمدة في نهاية البرنامج لسنا نشكرك لهذه المقابلة ونتمنى نلتقي في لقاءات أخرى إن شاء الله.
2: والله يا الحمد لله نشكركم أنتم بالإنجازات وبالفرصتكم الخفيفة ودك أملت جهودكم لحد قدرت جهود لقوتنا وصموت مننا شنو أننا سوينا وشنو المصود ده كله كمان نشكركم كثير ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى أن يوفق عليكم ويزيدكم في الأقدامكم إن شاء الله وأننا قايدين معكم
1: إن شاء الله. مستمعين الكرام هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع عمدة الدائرة الثامنة حسن عبد الله وتحدثنا معه حول الأنشطة الرياضية بالدائرة الثامنة ونواصل في هذا البرنامج في مختلف اللقاءات الأخرى مع مختلف العمد بالعاصمة إنجمينة. إلى اللقاء كان معكم حسب الكريم محمد سيد البزين في الإخراج مصطفى بشارة وجمال شيب أبكي في التنسيق حسن أليفة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة، المستمعون الكرام أينما كنتم أهلا بكم فيها. والبداية بالعناوين. غدا 13 أكتوبر 2026 يحل رئيس الجمهورية ضيفا بقصر الإليزي. إلى باريس يتوجه اليوم المشير محمد إدريس ديبيتنو بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو. في العاصمة السنغالية داكار تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية 89 للجان الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة بلنغر لارميت جاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبرولينا في المنظمة الإفريقية لحقوق الملكية الفكرية. أهلا بكم من جديد المستمعين الكرام. غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو غادر العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. تعزيز الشراكة الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة ستكون في قلب اللقاء الثنائي الذي يكون غدا 13 أكتوبر بقصر الإليزي. كان لدى وداع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء سفير اللاميهلنا والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وعدد من أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني النائب وقائد الأركان الخاصة النائب والسكرتير الخاص النائب إلى جانب عمدة مدينة أنجمنا. وقع على هذا البيان مدير الإعلام النائب برئاسة الجمهورية نصر نوجتي. هنا بالعاصمة أنجمينا الوعد وعد لا يتحقق إذا ترك دون متابعة. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو يقف أمس بمدرسة براعم الجيش ليطلع على مدى تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأخيرة. أسلوب يعني في معناه عميق، وهو أنني أرى كل شيء وأراقب كل شيء. تجاني مصطفى مهدي.
1: بعد أقل من أسبوعين على زيارته المفاجئة الأولى لمدرسة براعم الجيش، عاد اليوم رئيس الجمهورية إلى هذه المؤسسة للوقوف على مدى الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها في زيارته الأولى. ولدى وصوله إلى المدرسة كان في استقباله النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض المسؤولين بالمؤسسة. بدأت الزيارة بتفقد مختلف الفصول الدراسية وغرف نوم التلاميذ في جو ابتسم بروح الأبوة، حين يجلس الأب إلى جانب ابنه ليقدم له نصائح وإرشادات تتعلق بمستقبله. وقد باشر رئيس الجمهورية حديثه مع التلاميذ بالقول: لقد مررنا بنفس المراحل التي تمرون بها أنتم الآن، وجلسنا على كراسي الفصول كما تجلسون، لذا يجب عليكم الاهتمام بدروسكم والتحلي بالأخلاق الحميدة والانضباط لتصبحوا رجالا يبنون تشاد الغد. وأردف رئيس الجمهورية قائلا: أنتم محظوظون، فقد تم اختياركم على أساس الاستحقاق ولديكم مستقبل باهر، فنجاحكم نجاح لتشاد وفشلكم فشل لتشاد. وذكر رئيس الجمهورية التلاميذ بالدور الكبير المنتظر منهم في بناء تشاد الغد إذا أخذوا الأمور على محمل الجد، لذا طلب منهم عدم التهاون بدروسهم والتحلي بالصبر والتفاني في طلب العلم ليصبحوا رجالا يشار إليهم بالبنان في المستقبل. وعقب هذه التوجيهات والإرشادات الحكيمة، عقد مشير تشاد جلسة مصغرة حضرها بعض من معاونيه ومسؤولي المؤسسة، حيث أعطى رئيس الجمهورية مزيدا من التعليمات رغم أن المدرسة قد ظهرت بحلة جديدة. ومع ذلك شدد على تقديم توجيهات وإرشادات إضافية تتعلق بتزويد المؤسسة بالأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير التيار الكهربائي وتهيئة البيئة الصحية الملائمة، بالإضافة إلى تحسين غرف النوم والمطعم. هذا وقد أتاحت هذه الزيارة لرئيس الجمهورية الفرصة لتقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أعطاها في زيارته الأولى، وأعرب عن ارتياحه لما لمسه بعد أن أخذت تعليمات زيارته الأولى بعين الاعتبار، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ في مشروع بناء فصول دراسية إضافية والنظافة غير المسبوقة داخل الحرم المدرسي وزيادة الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جيدة والملابس حسب ما أدلى به أحد التلاميذ. وفيما يتعلق بتضافر الجهود للرقي بالمدرسة التشادية، جدد رئيس الجمهورية نداءه إلى جميع التشاديين لمواصلة التعبئة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، معربا عن خالص شكره لكل من استجاب للتوجيهات وبادر كل بطريقته من أجل مصلحة أجيال المستقبل. وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد، ويرى أن هذه التعبئة لا تعني بحال من الأحوال تنصل الدولة من التزاماتها، بل هي تجسيد للمسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
0: بعث من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها بلينغار لارمه جاك تتواجد بداكار في السنغال. ستشارك البعثة من هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر وحتى 21 من أكتوبر 2026 في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وخلال هذه الدورة ممثلو الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتداولون أوضاع حقوق الأساسية في القارة. وخلال هذه الدورة أيضا ستعرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من العروض حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تشاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور ستاك يومبتنا هو الآخر يتواجد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك من أجل المشاركة في أعمال الندوة حول القانون العام في ضوء الابتكارات الإفريقية الأداء والذكاء الاصطناعي، والتي تعقد يومي 13 و14 من أكتوبر 2026. وخلال هذه الفعاليات سيقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني عرضا أمام اللجنة الفخرية حول موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي في تشاد. هنا بالعاصمة جمينا وفد جزائري يضم فنيين ومختصين صحيين يزور البلاد هذه الأيام. هذا الوفد التقى اليوم بوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التعاون في مجال الصحي بين البلاد وتعزيزه أكثر كان هو محور هذا اللقاء. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: لقاء وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس البعثة أبدي هنان يجيء في إطار تقوية العلاقات بين تشاد ودولة الجزائر، سيما دعمه وتعزيز مجال التعاون الإنساني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أشار إليه ممثل الوفد الجزائري أبدي هنان. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في كلمته التي فقد أكد فيها إلى أن زيارة الوفد الجزائري القيمة إلى بلادنا تتماشى مع البرنامج السياسي الخماسي للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، وكذا الاستماع إلى الجانب الجزائري والعمل على تلبية مختلف التطلعات والاحتياجات، بغية تقييم العمل الصحي ثم مناقشة مسألة وضع اللاجئين والمشاكل الحدودية الأخرى التي تتعلق بالوضع الصحي الحالي، بالإضافة إلى عرض خطط العمل المشترك من قبل الجانبين وخاصة في المجال الصحي.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفادة بخاصة من جانب الصحة، والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في خلال الأيام الجاية ودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة.
2: هذا وقد سمح اللقاء بمداخلات للخبراء الجزائريين جميعهم، مؤكدين أن بلدهم لا تدخر وسعا في تحسين الوضع الصحي في تشاد.
0: إنجاز وطني يدخل عالم الملكية الفكرية الإفريقية. هذا الإنجاز هو تسجيل منتج سبرولينا في حقوق الملكية الفكرية الإفريقية. ذلك يمثل خطوة مهمة في مجال ترقية المنتجات المحلية. نعمات حامد عبد الله.
4: في خطوة مميزة نحو ترقية الاقتصاد التشادي، تم الاعتراف رسميا بمنتج الدية أي سبرولينا تشاد كمؤشر جغرافي محمي من قبل المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية. اعتراف يحمي هذا الكنز الأزرق لبحيرة تشاد من التقليد وينقله من منتج تقليدي محلي إلى علامة تجارية عالمية تنافس في الأسواق الدولية. افتتح الحفل بكلمة المدير العام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الذي أكد أن تسليم الشهادة اليوم هو ثمرة مسار طويل بدأ منذ سنوات، مشيرا إلى أن نجاح جات في هذه الخطوة يعد بفضل اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية الذي جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وخلال الحفل تم إهداء شهادة تقديرية لرئيسة الجمعية التشادية لحماية وترويج وتطوير الدية بوارسبا تقديرا لجهود آلاف النساء والرجال في مناطق الإنتاج حول بحيرة تشاد الذين حافظوا على طرق التجميع والتجفيف التقليدية لهذه الطحالب الغنية بالبروتين. وفي كلمتها التي تلت التكريم عبرت الرئيسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز وقالت إن هذه الشهادة ليست مجرد ورقة بل هي ضمان لمستقبل الأسر الريفية وستمكنهم من تأمين دخل مستقر وتحسين جودة الإنتاج وحماية معارفهم التقليدية من الاستغلال. افتتح المناسبة وزير التجارة والصناعة دكتور جيبيلو فونغا ماثيو قائلا لم يعد تصدير المواد الخام بكميات كبيرة دون تثمين بل خلق القيمة المضافة في قمة مناطق الإنتاج نفسها، مضيفة بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على أسس مرافقة المنتجين خلال عملية الترويج كذلك تحديد منتجات تشادية أخرى مؤهلة أيضا تعزيز قدرات التحويل والتتبع والجودة من أجل فتح صفحة جديدة عنوانها تثمين الهوية التشادية ودفعها نحو العالمية.
0: استقبلت ظهر اليوم الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة، استقبلت سفراء جمهورية غانا كينيس أكيباتي وجمهورية نامبيا والدي ناتانغوي وجمهورية تشيسو لوفاكيا توماس فيبراتيكي والذين قدموا كل منهم على حدة نسخة من أوراق اعتماده تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في تشاد. قدم المجلس الولائي لولاية وادي فيرة قدم الرئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي أدم أجهزة اتصالات لاسلكية للمندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي والذي بدوره قام بتوزيعها للمسؤولين بالولاية. هذه الخطوة من أجل تعزيز التنسيق الإداري وتطوير وسائل التواصل بين المؤسسات بالولاية. أحمد النور أحمد خميس.
5: في خطوة تهدف إلى دعم قدرات الاتصالات وتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات، قدم المجلس الولائي لولاية وادي فيرة أجهزة اتصالات لاسلكية لمندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي الذي بدوره قام بتوزيعها للمسؤولين بالولاية. رئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي آدم أفاد بأن هذه المبادرة تندرج في سياق الجهود الرامية إلى تحسين وتعزيز التواصل بين السلطات بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات والاستجابة بصورة أكثر فعالية للقضايا التي تهم المواطنين. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي أوضح بأن هذه الأجهزة من المتوقع أن تسهل أداء المهام الموكلة إلى السلطات الإدارية والامنيه بالولايه.
6: جورا بيستعين في امن فرز فانز مشاكل في كل وايه اسمها في مرحله نوبه توالي مش ماتيريال الدكتوره ما يمشي بفادي نستعمل زي انت دورتين زي القانون دور.
5: واختتمت المناسبه بزياره لمقر اداره اجهزه الاتصالات لمندوبيه الشرطه الوطنيه لولايه وادي فيرة من مدينه بلتن النور احمد خميس للاذاعه الوطنيه التشاديه.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. غدا 13 أكتوبر 2026 يحل رئيس الجمهورية ضيفا بقصر الإليزي. إلى باريس توجه صباح اليوم المشير محمد إدريس تبيتنو بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو، لقاء ثنائي متوقع أن يناقش التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية المشتركة. في العاصمة السنغالية داكار تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة بيلينغار لارمي جاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا البلاد تتسلم شهادة تسجيل إنتاج منتدى الإسبرولينا في المنظمة الإفريقية لحقوق الملكية الفكرية. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي الإخراج وهندسة الأصوات عبد الكريم عبد الله هنو ومصطفى بشارة محمد، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
7: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

نادوا ليلة حسنتو من عرب زهر الرب عربو وعط القراو المنصور رسول مامون الوضاء والرب عربو.

مويه ود الدمع سالك صوت مطر ود الدمع سالك ناد وليل حصنتهم الاعراب زالت بالرب ربو يا المنطور.

قلبي حارق يا قمر دورين وضول المشارق الواقر ذراو المنصور رسول مامون الوزار الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوزار اللي

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة الثانية من الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية حول الوصية وما يتعلق بها حيث قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الوصية وأحكامها المختلفة من الجانب القانوني واليوم نتحدث عن الوصية وأحكامها المختلفة من الناحية الدينية ويسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة أحمد النور محمد الحلو المفتي العام للديار التشادية وكذا النائب الثاني رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل أهلا بك فضيلة الشيخ في الاستديو الإذاعة الوطنية التشادية
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مولانا الوصية في الشريعة الإسلامية ما شنو
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الوصية تعرف بأنها المال أو جزء من المال يخرجه الإنسان الذي حضرته الوفاة من ماله لصالح بعض الناس سواء كان هؤلاء الناس من أقربائه أو أجانب هذا يسمى بالوصية وأصلها مأخوذ من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين طبعا هو هذا تصريح من هذه الآية الكريمة أن الوصية من الأمور

0: أيضا الذي في حالة الصحة لا يسوصية الوصية لا تكون إلا في حالة المرض. أما ما كان قبل المرض فيسمى عطية عطية ويسمى هبة، يعني ما أعطاه في وقت هو نصيح ده اللي بيسموه صدقة، يسمى هدية، يسمى هبة، لكن لا يطلق عليه وصية. الوصية لا تكون إلا في حالة المرض. خلاص يوصي الإنسان بجزء من ماله لصالح بعض الناس. وطبعا العطية لها أحكام والوصية لها أحكام أخرى.
1: شروط الوصية ما هي مولانا؟
0: شرط الوصية أن يوصي الإنسان بما يحل له أن يوصي فيه، فلا يوصي بشيء حرام، يعني لا يوصي بخمر ولا يوصي بمربى ولا يوصي أي شيء محظور في الشريعة الوصية فيه لا تجوز. واحد. الثاني ده أن يوصي بثلث ماله فدون، لا يوصي بكل المال ولا يوصي بنصف المال. الثالث ده أن لا يوصي إلا لما أما الوارث، نعم إذا كان الوارث محجوب حجب حرمان، يعني في ناس بيرثوا لكن في ناس بيجوا قدامهم بحجبوهم من الميراث، يعني ممنوعون من الميراث، يسمونه حجب حرمان، يعني هم منعوهم من الميراث بالكلية. فده مع الإنسان الأجنبي واحد في الوصية إذا كان حجب. أما إذا كان هو الآن كله حق في الميراث لم يحجبه أحد أو ليس من الذين يحجبون أصلا، هؤلاء الوصية في حقهم لا تجوز. إذا من شرط الوصية ألا تكون لإنسان له حق في الميراث، إذا كان له حق في الميراث فهي باطلة لا يجوز تنفيذها.
1: مولانا مرات نلاحظ الإنسان مثلا زي بيت ولا كيف أنت لي مرته لكن ما بيكلم الناس، خلاص بعد وفاته الورثة وكذلك المرأة بيختلفوا، المرأة تقول بيت ده أنا أنتوني زمان والورثة ما بيقبلوا، الحين حكم الشرعي شنو؟
0: تو في الحالة دي ده ما بنسموه وصية، ده بنسموه عطية. ده إذا كان في وقت هو نصيح ده كان أدى إياله أدى مرته بصح. أما الوصية لا تصح لواحد منهم طالما بيرث، المرض ترث مسقط أصلا، الولد بيرث ما بيسقط أصلا، الأب والأم يرثان لا يسقط أحد منهم أبدا، يعني ما في إنسان كبقدر بحجبه. هؤلاء في المرض لا يمكن أن يعطوا شيء لأن العطية بعد المرض هي وصية والوصية لا تصح للوارث. لكن في حالة هو نصيحية قال زوجتي فلانة ده أنا أديت البيت الفلاني أو ولدي الفلاني ده أديت البيت الفلاني، في الحالة دي إذا كان الزوجة استلمت هذا البيت في وقت الصحة من هذا المعطي، يعني الراجل أدى ده وقت هو نصيح هي مشت وشهدت وحازت البيت ده يعني استلمتها بشهود حتى بعد ذاك هو مرض وبعد ذاك مات، المرأة دي إذا كان عندها شهود بيشهدوا لها أن الرجل ده أدى البيت ده وحازته في وقت هو نصيح، البيت ده بكون حقها وما بيطلع يدخل في الميراث. لكن بعد هماديا توجهت الدعت قالت البيت ده أنا فلان أنطاني لي، في الحالة دي ولو كان بشهود ولو كان في النوتيريا كتبه ما معتبر إلا إذا ثبت أنها حازته في وقت هو نصيح. معنى حيازة كيف يعني استلمتها، يعني مشت وقت هو نصيح كي النشيد يا أخوانا أشهده فلان أداني البيت ده وأنا خلاص البيت ده استلمته، ها في الحالة دي البيت ده بقى حقها. لكن إذا كان هو أداها والبيت ده قبل ما تستلم كي الرجل ده مات، في الحالة دي العطاء ما بصح وبالتالي البيت ده يرجع ميراث. وده شيء مهم، الآن كثير من الناس بيدوا بيت لواحد من أقربائهم وبعد ذلك بيحصل له عذر بموت، بعد ذلك بيقول أنا أنطاني بيتي وأنا أنطاني بيت ودي أوراق في إيديني ولو كتب لي ده ولو كان عنده شهود كله ما دام ما حاز ده العطية باطلة. ولذلك أنا منقول للناس البدون بيوت في وقت الصحة ده من أنطوك بيتك دي تأمشي حوزة وحياستك ينبغي أن تكون بشهود، عشان باكر كان غلطوك كله تقول لا لا أنا يوم جيت استلمت ده فلان كان نصيح وكان بيشهد لي فلان وفلان أنا البيت ده استلمت في حياته، خلاص في الحالة دي البيت ده بكون حقك وأنت بتستحقه وما ممكن يرجع ميراث، ده ما فيه البيت ده برجع ميراث وده مهم خلينا نفهمه. نعم.
1: كذلك مرات مثلا الأب ينتي بعض الأولاد وآخرين كما ما ينتيهم وهو لما يمد خلاص يحصل مشاكل فيما بينهم، هنا الحكم الشرعي كيف؟
0: أصلا الأصل في العطية قالوا ينبغي أن تكون بالتساوي، يعني كان أديت واحد من أولادك الآخرين كله ينبغي أن تعطيهم، إذا ما عطيتهم العطية بالصح ولكن ليس من الأمر اللائق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى بعض الصحابة بعض أبنائهم شيئا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يشهد له على هذه العطية التي أعطاها لولده فلان، النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا العطاء؟ قال لا يا رسول الله، قال أشهد علي غيري فأنا لا أشهد على جور، معناته ده في ذم لهذا الفعل، لكن العلماء قالوا ده ما بيدل على البطلان، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد علي غيري. فالعطية صحيحة، ولكن إذا كان أراد الوالد أن يكون له في البر سواء، يعني الأبناء كلهم يكونوا بارين له، ده خلوا يساوي بينهم في العطاء. لكن عموما لو وقع ونزل أدى واحد من إياله والآخرين ما أنطاهم، العطية صحيحة إذا توفر شروطها، بأن كان هناك في شهود، وكمان الحيازة تمت قبل وفاة الوالد، لمش قبل وفاته، لا قبل المرض بس، لأن إذا كان ما هذا المعطي ده ما هذا البيت ده إلى أن الزول ده مرض، ده خلال ده مانع من الموانع، بمجرد المرض، والمرض ده من الأمراض الممكن زول يموت منها، ده دخلت بعد لو حازه كل ما بنفع. إذا لابد أن تكون الحيازة قبل المرض المخيف، فده إذا كان أدى بعض أولاده بالصحة العطية، لكنه ما أحسن، الأحسن ده أن يساوي بين الأبناء. نعم
1: مولانا، كذلك بعض الناس بسألوا بقولوا واحد مثلا يبقى مرضان يدور يموت، ده بيوصي يقول وليدي فلان ده أنا كم مت ده في ميراث ده ما تدخله عشان ما يسمع كلامي وما يطيعني، ده حكم الشرع شنو؟
0: ده كلام طبعا كلام عوام، ده كلام عوام. الولد حتى لو مخالف لوالده، حتى لو كان لأبو دقة أكثر من كده ولا فيه، كان دقة ولا عير لوالده كله بيسموه عائق، الولد ده بيسموه عائق ومجرم يوم القيامة يستحق العقاب، ولكن ده ما بيمنع من الميراث. الشيء اللي من الميراث ده واحد بس، إنسان إذا قتل مورثه عمدا ده يمنع من الميراث جملة وتفصيلا، أي لا يرث لا من الدية ولا من المال. أما إذا قتل مورثه خطأ فيرث من المال دون الدية. فالولد إذا كان ما قتل ولدا والدا ولا لكن عاصي لوالده، والده قال يا أخواني هي أنا كم مدة فلان ده مثلا ما ولدي، ولا كان أنا مدة فلان ده ما يرث وإن كان ولدي، ده كلام ساكت، نحن بنورثه بس، تو المخالفة لوالده ده كمان بينه وبين الله يوم القيامة، لكن ده ما بيمنع من الميراث. نعم.
1: وكذلك مولانا إذا مثلا الوالد ده قبل وفاته وصى قال أنا إذا مت شيلوا من قروش ده وأبنوا لي جامع، لكن الإيال ده اختلفوا في تنفيذ الوصية، هنا بيسوي كيف؟
0: أتوا ده أبنوا لي جامع ده بيسموه وصية عامة، الوصية العامة دي تخرج من الثلث، الأولاد دوروا ولا ما دوروا كلها، لابد الثلث المال ده يخرج ويمشي يبنوا له مسجد. ما على كيفهم، يعني ما على كيفهم ينفذوا ولا ما ينفذوا، لا هنا ده الشريعة هي اللي بتنفذ، فالقاضي المسؤول من المسلمين ده يمشي قومانيتهم بس للثلث عن المال ده يشيله ويمشي يبني به مسجد. لا إذا كان المسجد ده مثلا بنبني بأقل من ثلث كمن خلاص ينفذ مقدار ما يحتاجه المسجد والباقي كمن يكون للورثة، لكن ما عندهم حق دل يقولوا نبنوا دل يقولوا ما نبنوا دل يقولوا نفذوا دل يقولوا ما نفذوا، لا أصل وصية أو أي وصية حصل في المرض ده بيسمى وصية في الثلث وجب تنفيذها. إذا أوصى بها للناس العامين، أوصى بها لبناء مسجد، حفر بير، ليتامى، لشخص معين، لابد أن تنفذ الوصية، فما فاجب سموها كون الورث يختلف أو ما يختلف. نعم
1: مولانا، نحن في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للمسلمين بخصوص الوصية دي؟
0: أنا الوصية وكلمتي الأخيرة نقول للمسلمين، الوصية دي من الأمور المهمة ومن الأمور التي يجد فيها الإنسان يوم القيامة أجر الجزيل، فينبغي لكل إنسان فتح الله عليه بشيء من المال أن يوصي بجزء من ماله أن لا تكون تلك الوصية أكثر من الثلث، معناته الثلث فدون ده ينبغي له أن يوصي هو أبن لي مسجد، لا لسو لي كفالة يتامى، أحفر لي آبار، أو أنفق على الأرامل الفلانيين. فالوصية دي من الأمور التي رغبت فيها الشريعة، فإذا كان الإنسان أوصى بجزء من ماله بتكون له صدقة جارية، فالناس ألا يهملوا هذا الكلام، أي إنسان عنده شيء خليه يوصي، يقول أنا ماشي ميت لكن خلاص أنا جزء من مالي أو مقدار كده من المال خليه يسولي بشغل، أو يقول أنطل الجون الفلاني أو الخلوة الفلانية أو اليتامى الفلانيين أو كمان أنطو لقريب الفلاني إذا كان ما من الورثة، خلاص ده بيكون وصية، وبالتالي إذا نفذت الإنسان ده يجد أجرها وهو ميت. فأنا وصيتي للناس الوصية دي باب مهم، خلي ما يخلوها. بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام للديار الجادية وكذا النائب الثاني رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية بالبلاد وإمام وخطيب المسجد الكبير للملك فيصل. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الثانية التي تحدثنا فيها عن الوصية وأحكامها المختلفة من الجانب الديني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف هليكي، وفي الإخراج عبد الرحمن عادم رحمة، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير بلانا شاهد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة أنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آياتها 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير قون كاكو داي داندي بشير جوبنر دو منجفا في مكنة الفن باسر الآلات والموجات انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا غادي جات في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزي مراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى المجازين الأسبوعي صوت المرأة التشادية باللغة العربية، متابعة سعيدة.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين مسلمات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواطناكم يوم الاثنين

0: في كان نادم برا كان نادم عاصمة كان نادم وين كله تلفون ده هو قاعد موصل بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لم كان عندك شيء تتصلي طوالي بأخوك تكلم معاه ده كله خير من خيراته عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي عندك بعض الرسائل برسول لك وكله كان هنخر كل تقدر تسوي أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدين الأولاد يعني إيدين الأيال ده تم هسه أنا عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الظلم ما يرسل فوق صورة وما يسيف يجيب شغل شين بعض البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بيشيلوا التليفون ده خلاص بقى صورته فوق بيجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله يعني الأطفال الصغار دي أنت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي صخير يستعمل التليفون هاي والله أنا جماعة ساموهوني الصخير بس شالا وأنا ما كي كي وكي مفروض أنا ما بقى لأن بقى ده بقى تقول هنا العصر خلاص بقى خلاص ذاته هنا العصر فإذا كان صغير أنت بشيل التليفون عندك بيستلم التليفون كله وريه يمشي بالعديل التليفون ده بيستعمله فيك وكان عندك صغير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت الإيال في النوم ما بنومه كون كون كون كون كون أنت تنوم وتساهر الليل الإيال قاعدين بعصر في خماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا فإذا ده المفروض أننا كأمهات وأبهات نراقب إيانا ما خلنا نجيب لهم آلها أنا التليفون بس فضل شيء لأن بقول لهم تليفونات بخمسين ألف مية ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير فإذا أنت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون لأنه سلاح ذو حدين وكان دخل داخل ده عند أشياء واحدة بدخل فوق السم في التليفون كله قاعد سم هنا للتلف فوق الإيال والناس ما دارين عشان ده يعني تقدر لصخيرك ده توصيه والصخير هو التربية ذات بلعب دور كان عندك صخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشغل الشين ده ما يقدر هو ذاته يشيفه
1: لكن كان هدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لم نعم تسلمه يسلمك ورد يوقت يستحبلك ولأن الصوت كله الصوت هنا الصخير ده هو بنقرف والصوت هنا الكبير كله بنقرف ما دامت هو يقول لك أنا ما في لأن أنت تدورة ولا أنا نادم كبير ده بطن يوقت الشيء ده بطن نفس المرد بطن يأسر ويناديك بيه
0: مفروض كان صخير نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش أمي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقة ده فوقي الوهدين ده صفاتهم عجيبة مرة يعني قاعدين بالتلفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرتي أنت ده أنت ما نمرك رخيصة نمرك كده
1: بس هو في البرنامج
0: في البرنامج ممكن يجي يجربوا رقم كده أو واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا صوت هذا عجباني خلاص يجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما أنزل الله به من سلطان واحدين يجيب لك نمرة آخر بس يجيك ما تعرف منه راس ولا قعر يجي يتصل بك يقول لك ندور نسيب معك علاقة وأنا نوصي البنات الشباب خليهم يقروا من التليفونات اللي بيرسلوا بقول لهم ندور نعمل معك علاقة علاقة شنو علاقة أنت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التليفون كم ضيع شباب بالطريقة ده علاقة العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس فعشان ده عملوا حسابك شديد حتى لو كان ولد وكان بنيه كله فإذا الولد والبنيه لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال التليفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنوع ذاته ما قاعدين بيسوا شغل مثل حقنا أنينا جابوا لنا ده بأملوا شيء البليغ بهم هم فأنينا رسلوا لنا في لب داخل أشياء كان قتل يا الصبيان والبنات ما يعرفون كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسه كان تلف لك شغل كل تنادي الصخير الصخير تقول له فلان ولا فلانة تعالي شوف التليفون والفي لب داخل ده خطير شديد مرة واحد فعشان ده نقول لك مراقبة أنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تليفون أمشي فوقه وخلاص التدور كل سيف فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكر مذاكرة كله ما بيذاكر بقول في جخ جينا التليفون وهدين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دور أنتين تليفون كن دور نسي نشيف شغل وين ساكت دعاية
1: راقبي ألا مفروض ذكى يعني الصخير ذكى من كم سنة قبل تسلم التليفون
0: والله هو هسه ده هسه إيال ست سنوات عندهم تليفونات إيال ثمان سنة كل عندهم تليفونات قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتزسه إلا زلق عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تليفون قال لي أنا ولا ثانوي لكن هسه من ابتداء عندهم تليفونات من ابتداء عندهم تليفونات يجي الإعداد عندهم تليفون يجي الثانوي عندهم تليفون من الجامعة ده كان خلي فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تليفون خليه يتصل بتليفونك أنت كان ولد يشيل هنا أبوه كان بنية تشيل هنا أمه ده من الأدب انت عندك صاحب الدور تناديه قدر كده خلاص تليفون تنتي رقم امك هي كانت تدور تناديك هو انت تنادي انت برقم امها لاهي لكن بس صخير بس في ابتدائي وتنتي التليفون ويجري وترى بخطك انا هنا البرج جي جي جي جي جي ما بسوان كل الباب كده برج فام رجع فانا خيانه اوين كمان

0: يعني مثل كان بيحمدكي يعني مثل دردكي وانت برا من البيت والسخير قاعد مع حمدكي تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيكي وتكلمكي ليا كل واحدين امهات وعليم مثل ده كانوا قاعدين بيسوا هل التربيه النفر ده يعني لسه خير انت ما نقول لك ليتي دوري اوروكي لكن في النهايه ده ام بكره السخير ده باسبكي كيف مستقبليا ده
1: والسخير ما بعرف كذب والسخير كي ما بعرف كذب وانا هنا ما نعلمه الكذب هو ادينا ذاتنا هسه التليفون سواء كذابين انت راكبه في الساره عندك مواعيد مع اخوك يا سنين الو انت وين السيده نقول لك انا ترى دا كوني قريبه جنبك وانا اللي ساني من بيتي ما مرات ده كله قاعد التليفون علماني شغل مثل دول عياذ بالله
0: ده كله نوعي انا كذب
1: انا كذب واحد ما صحيح انت قاعد في مكان انا اللي ساني ما قمت بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعه سامي هنا انا لسه ما قمت من البيت لكن هاي انا قريبه جنبك انت قاعد ترجف قريبه جنبها ده هي ذهابها من بيتها ما قامت وبعدين عندنا في الايامات ده كمان شغل البنادو استاتده البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمه ده تجي تختي في الاستاتده اغنيه هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها وتعرضيها تجيبها في الاستاتي قد هو قاعدين بدقوها لفلانة ده نما انت زخرته والله أكبر العياذ بالله
0: الفيلم.
1: العياذ بالله والله ما صح ما تربية تشادية ما تربية عن التشاديين أنا هنا التشاديين تربيتنا فرق أنا هنا نزدين كان دين الإسلام وكان دين المسيحي كل بمنعنا من الأمور ما تنفع ده يا جماعة خلينا قبنات ناس بالأخص الشباب فأنت كيف تعرض لأخوك تدق فوقه وتعريه وتصوره وتخطه في الاستاتي هل ده من الزوق ولا من الأدب ده ما صحي ذات أصله يا جماعة
0: يعني كده توصف مثل هي شجاعتها يعني تشيفة قوتها كيف تقطع لأخوتها
1: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحي تتعاقب يوم القيامة أصير أنا ابن آدم ده كان أسرق بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوقه وتصوره وتمرق تعرضه نعم أنت قلت بمزيك ده تربية والله ما يعجب وأنا ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذات بدور توصيف التلفونات حتى الكبار يدور توصيف التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله جابلنا نستعمله تلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قرايه تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خطيناها نكوننا نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرطوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
0: وهي الحته دي هل يوم من الايام كي يعني حادث كان جو بيجي فوقها نفس الودي والصوره ده يعني تحسك كيف
1: كما تدين تدان مثل ما تصير بسو فوقك انت ذات فاذا خلينا نحترم نفسنا عنينك قوين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خير أكتر من شر شيل خير وأترك شر تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسيئن تلقلبك بدورة ما يجوز
0: وحتى وهدين كمانين يعني بيسوا بي الأنف انت قاعد هني والنادم الخاسم قاعد به هناك وهو ده لسه قاعد فوق البيت انت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك انت تقوري وتجيبي وانت بعدين تلميهم وتسيته نفسك انت برا من المشاكل كله فيه قوين وهدين قاعدين بيسوا شيء نفر
1: ده فتن
0: والوهدين كان بسرقوا بيه السرقة
1: ده فتن
0: بيسوا بهدتوا مثل الشيء بداءة وبتم بنادوا فوقه وأم باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالهبل الخمام ده
1: كل التجسس ما سمع ثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظ أنت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مثل ده ما في ده بجي بفتوه للتلفون بفتوه بشوفه في لبه شنو ده كله من كشف
0: النمر القاعدين
1: والرسائل القاعد الأوين بفتوه هنا أزواجهم بشوفه بقروه ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صحيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه انا اوين بشوفه عشان قالت ما ياتوه كلمه شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلان وفلان يعني انت ما تخونه انا ما نخونه ما انت تخافك انا ما تكتب لي التليفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغاده خليه للفتن ده خليه يقعد مدفون اخر ما تجيب زول ما في بتدق خلي تليفونه مثل دمس دوت تكشف عوره اخوك ما يجوز ابدا
0: وواحدين كمان حتى الباتري بخيروه انت مثل قعدت مثل ده قدر لفتي ولا تقوم وتجي ده هم بيصلوا للباتري ده وبيدخلوا لك الباتري ما ينفع وبيدسوا لك
1: ده سر بس
0: وواحدين كمان يعني بيشولوا بنمر هناك ده يتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكله عم باكر بتجي لي عليكي انت شان الفردين ده كله جايين كله لازم تحجي لنا
1: امور زيد هو ما بعيد ما خافي ان الناس ابن ادم ده مستحيل في ابن ادم ما في اي شغل بدوره بيسيء لكن الناس خليه تقول الله سبحانه وتعالى كلامي اول واخره تقوى الله ده مهم انت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسوي شغل الله ما بدوره ما انت تنادي للزول بتليفونك وتخلي لك جريمه للزول الاخر فاذا مسؤوله منه يوم القيامه كان حصل بت كل يوم القيامه ربنا يسالك منه فعشان بنقول لك عملوا حساب كل التليفونات ده كان عيال الصغار تسلمهم تليفونات فكروا لهم تابعوهم بيصيفوا شنو بيسوس شنو تعرفوهم وكان الامهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي قلت تفوشوا فوق وتخطوا لك امور ما ينفع ده غيروا كما غيروا بايات قرانيه غيروا بشغل الناس يستفيدوا منه لكن ما تجيب لنا اشياء في التليفونات عشان تفتنوا بينك وفوق
0: اخر وصيه شنو يعني تقدمي للابهات وللامهات البوبو التليفون اللي يا الدقاق وحتى ناس الكبار كلهم يعني بيستعملوا الاستعمال عن التليفون ده بطريقه يعني ما سمي
1: والله اخر وصيه لي ده حس جانا الزمن حسنيه التليفون ده من جد المره مع الراجل هيجي كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راجل مشنقل بجقجف في تليفونه والمره راجل موصل ايدينا وتجقجف في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبر بقت ما في بيناتهم والونس كبر بقت ما في العلاقه بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقالوا في التليفونات يعني في يوم من الايام ده هسه وقفانا بنوقفنا خلاص هيجي بين المره وراجل كلها ما في ها انت امور زي
0: اللي هيجي في التليفون
1: الا في التليفون انت مشغوله والايال كان ايال ام 3 4 قاعدين في بيت زول بهجم اخو ما في كله بالتليفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ الام تنادي زول ما بسمعك اخوك كان بيكلم لك انت ما تسمع يعني جانا مصيبه كبيره مره واحد خلينا خلوا وقتنا للاسره خلينا نخلوا وقتنا للازواج ونشيل وقت للتليفون كله قاعد التليفون ما عنده عنده وقت اي وقت بس ابتلاءات بس كان انت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم مع زول بالاخص انت جيت زياره لي انا في البيت جيت زياره ده ما سكتت تليفونك ما ركتت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعه عندنا انا يتاثر في التليفون كده كلمه انت قايله والوقت تم يا جماعه مع السلامه انا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته فنسال الله السلامه اذا التليفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللعيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في ايدهم المره واحد كده لما نمشي سخيره ينسلخ وبالنسبه للمره مع الراجل كله مات له بالتليفون مره تنسى العلاقه الزوجيه ده الهي الزوجيه هي علاقه موده ورحمه ما تجسوا لكم علاقات مع التليفونات وتخلوا الاوين قاعدين ينوم كان من يشخر ولا المره كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعده في تليفونها ده ذاتها فكروا فوق الاوين الرجال نسال الله السلامه والتليفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشر كمان خلينا نقص منه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: شكرا بالكلمه الكلمه يعني نقول خلاص ان سمعت من الجانبين زملائنا ابو بكر حسن بخاري وقدمتها لكم حسنيه ادم محمد نمره الاتصال 95 45 28 65 ليلى سعيدة.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية بجمهورية الشاد.
3: سمعنا سمعت الكرام في كل مكان بعد ما سمعنا البرنامج الأسبوعي نرجع للاستديو عشان نبدأ لكم بالبلاغات أنا اليوم أشياء دائما البلاغات نبدأها بلغاتنا الكراسر الإدارة العامة نودات السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشي بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكراسر الأشياء مهم بخص بكاناتهم البكانات فوقها مشاكل هم من السيد يوسف اللاكي عند ترنف كتير قال القدوس اكسون دو إلو دي سات لو دي سات وديس إبراهيم حسب الله فضل عند بكان في كتير دابزين سكسون دو إلو سيز لو سيس لو سات وويت محمد صالح معتي كارتير دابازين سكسيون 2 إلو 86 لو 12 إيسا بدر كارتير رنجاجي سكسيون 2 إلو 77 لو 28 كالي تشاجوا إندابكان في كارتير أمتكون سكسيون 2 إلو 46 لو 4 ناس تلاتة بوخيت تايرو كارتير دابازين سكسيون 1 إلو 41 لو 1 و 3 Kadija Kali Galmay, quartier d'Abazin, section 1, îlot 41, îlot 5. Wazhour Adam, quartier d'Abazin, section 1, îlot 41, îlot 6. Il y a environ Nas Katirin, 10 أو زيادة. إبراهيم محمد إتنو إدريس زراف quartier Zaraf, section 2, îlot 14, lot 14, 16 ou 18, 20, 22, 20, 24, 26, 28, 25, îlot 18, lot 9, 11, 13 ou 15A, îlot 19, lot 5A, 20, 22, 24, 26, 28, 25 ou 27, Mohamed Ahmad Bedera, quartier Zaraf, section 2, îlot 19, lot 1 ou lot 4, îlot 21, lot 1 à 4, îlot 2, lot 1 ou 4. Mohamed Saleh Djouma, quartier Zaraf, section 2, îlot 21, lot 5 à 8, îlot 22, lot 9, 10 ou 12. Abdoulaye Hassan Bachar, quartier Zaraf, section 2, îlot 21, lot 9, îlot 22. Lot 5A 8. Idriss Doukouni Saleh, quartier Zaraf, section 2, îlot 19, lot 21, 23. Omar Adam Hassan Ali, quartier Zaraf, section 2, îlot 18, lot 19. Mohamed Abakar Choua, quartier Zaraf, section 2, îlot 20, lot 13. Wakhiran Haroun Gihini Get, quartier Zaraf, section 2, îlot 20, lot 15. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككومبوكاسيون مصر لبل بلاغات بلاغنا الوفا عائلة هارونا رماتا جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرحمن هارونا بلا مصالي رماتا حسن رمات القوني محمد شايب شيخ نايم موليد عمر ابراهيم محمد هارونا الحاج انجيني حامد بوبو شايب محمد سيدي بلا معضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم قمو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبرين جمي القوني قنبو أمر الحاج الشين إدريس سيد جبرين بلام محمد آدم الشيخ مكايلة أوليت الحاج إدريس أوليت الحاج محمد حسين محمد تفريدي الحاج جبرين أنجني شيبو وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلام بورو توم خال عبد الرحمن بلام محمد سيدية دلقات الجاني إيلي بلام محمد دنا بلام الزين محمد عثمان حسيني إما هارونا عبد الرحمن جيمي جدة أنجوغيو جبرين حسيني الحاج سياقة آدم دلقي محمد حسنة قنبو يحيى مالوم أمر حسن محمد انجخلوس دلقي كواس محمد وألوان دنة لوم الحزن مبلغو لدلقي أبكر كزي بلا مغاسي مجمعيتا دلقي الحاج آدم مجمعيتا دلقي سيني مكايلة بلا مجدة ودلقي ألوان وكل جمعيتهم بلام إما والشيخ كوشا وكل جماعتهم تلقي إدريس عبد الله والشيخ شيبو وكل جماعتهم الشيخ عبد الرحمن حسنة وكل جماعته الشيخ هارون جبرين وكل جماعته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جماعته بلام محمد طور وكل جماعته بلام أنكلي جمي وكل جماعته بلام محمد قندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كودة بشارة بلام جبرين رمضان بلاما قنبودنا بلاما جبرين بخريس بلاما عبد الرحمن هارونا الشيخ محمد أمبريا بلاما أول قدو وكل جمعيتا بلاما جبرين نصر الشيخ أبشنب وكل جمعيتا بلاما رامات وكل جمعيتا اللوان حسن عبد الله هنا قوي اللوان كشلة دندي نيني اللوان برامة جيتا مهدي اللوان عبد الكريم جرات دلقي موسى أشنو دلقي رامات عبد الله دلقي جيتا أمر دلقي إيسا بكر بلاما رامات بلاما أمر جيتا دلقي جيتا نور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات دلقي جيتا مصالح دلقي موسى بكر دلقي بول أكا بلاما هارونا آدم بلاما غباش أمر بلاما حسن إيسا بلاما بركة واللوان حسيني وكل جماعتهم الحاج أبكر ولا أنكو الحاج سيدة إما شيخ مكايلة مومن دلقي عبد الرحمن زريبي شيخ دندي قرشو شيخ إدريس أطمان جامي شيخ إدريس بلاما الديركتر صالح بشارة الحاج بنية وكل جماعته بلام إمر رقبة وكل جمعيتا ولكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم وأبوهم هارونا ولا رمات مات البار في الليل وسرع طبقا مباكر الطلطة في أنجاري دار السلام ما بعيد من الاستاسيون بخاري الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة بلغت إن شاء الله نقول بعد الأخبار عائلة موسى سامي جدة الشيخ جدة عبد الله لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة ناولتهم كبير مهمة سامي جدي مات في مندو بعد حادث وسرقة تبقى عن بكرة يوم الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبي هلت بلامة محمد قجري عائلة موسى سمي جدة الشيخ جد عبد الله لهم حزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة ولدتهم كبير مهمة سمي جدة مات في مدينة مندو بعد حادث وسرقة تبقى عن بكرة يوم الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبي مكان هلت بلامة محمد قجري على الهلال صبرهم والمرحوم الله في الله يرحمه ويدخل الجنة. معلم أبكر محمد الإمام جبرين دنا الإمام أبكر هارون وبلامة أبكاكا جبرين مبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة الأئمة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون هم بنظم احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونببقى عن بكرة يوم الأربعاء في اللوتة اللي بلامة أبكاكا جبرين والدعوة عمن بلغتك اللي جينا سرتي إن شاء الله نقروه بعد الأخبار مواصل بالبلاغات. أهلة الدليقات جابر جبرين الرئيس أدم محمد الشيخ محمد أنجني حامد حسن أمر خميس الهاج أدم حسن عبد الرحمن محمد ماي محمد أبونا محمد أبون محمد محمد أمين الشيخ محمد جبرين شيخ جدة شوش الخاطر يعقوب الحاج قنبو إدريس الحاج بكر حسن الحاج عبد الرحمن رمات يونس جبرين الإمام مالوم حسيني الإمام مالوم قنبو دقو موسى محمد جلام بلامة حسن علي بلامة مكايلة جبرين عبد القادر عبد الرحمن مالوم عبد الله القوني محمد أوكا الحاج أول دقلي الحاج بنية بلامة قنبو عبد الرحمن بلامة آدم قنبو بلامة عبد الرحمن كنتو دلقي عبد الرحمن حسن تلقي اللوان حسيني بلامة أبا جدة حسن عمر اس بي اللوان عمر القاضي أتيم اللوان عبد الكريم جرات عبد الله محمد المير أنا بريمير سما جمال يحيى موسى المير محمد حسن قلاديما شيخ حسن متر بلامة إبراهيم مسكين بلامة محمد بلابلين كل الدليغات ني بريمير ارنوسمان دليغي سيني موسى دليغي حسيني ابكر دليغي موسى ابكلو دليغي محمد عيسى دليغي حامد محمد موسى دليغي موسى جبرين دليغي بزين سيني دليغي جبرين الملم دليغي عبد الله كليسم دليغي رمات غومبو دليغي كال جبرين دليغي محمدو كادر دليغي رمات حسن دليغي تومي جيت دليغي عبد الرحمن مكايلا دليغي أبكاكا جبرين دليجي محمد إجلا دليجي سيد النايم دليجي آدم عمر دليجي محمد إيسا دليجي حسن إدريس زكريا دليجي أبكر إدريس ساكن عدا دليجي أبكر في سولي شيخ أبكر في سولي دليجي عبد الرحمن سمني شيخ هارون سيبي دليجي موسى أبكر عبد الرحمن البير في مطبة الحاجة مكايلة في أنفرة بلامة غنجي في أنكيفة بلامة جبرين في كيفا الحاج ولد الرئيس في كسري الحاج بشارة ولا خميسة دلقي إما خي وكل الأخيان القادين في مداف مومنا ولا شونا في تابوي شيخ إيسا في لكتا دلقي حصب الله دلقي اللوان جدة الحاج حسن الحاج هارون ميليمي في لاماجي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا عبد الله آدم المعروف بعبد الله بندا وسرى كمان تبقى أم باكر ثلاثة بعد الظهر في كارتيه جيقول لي هلي تدلقي الجابر جبرين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله في الله ويرحمه ويدخل الجنة. نمشي لمكنة الفن
4: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت أبطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين الهواء أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموا CPS بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
5: نستعمله بقى على فيدا
6: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوا سوا نظيف وغشمها بارد
5: مع لبات على فيدا كان نستعمله حلو في سنونة
6: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت وإداوي أي مرض حان السنون يوميا
5: كلامك عديل نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي
6: مع بات على في البياض حان السنون ظاهر بات على في حماية في حياتنا على في لكل الحياة على في على في
5: بات على في على في على في على في

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أم تيمان أم جرس، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم الاثنين، بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار من اليوم عشية، ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو سافر اليوم مشى في دولة فرنسا بعداوة من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القادفين في بلدنا تشاد قاعدة تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات انت الدورة رقم 89 انت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى ملمة مع الوفد الجزائري كانجو لزيارة العمل في بلدنا تشاد بخصوص الصحة والعمل الإنساني. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة ببيان من رئاسة الجمهورية. سافر اليوم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو، سافر من العاصمة نجمينا ومشى في باريس العاصمة الفرنسية. رئيس الجمهورية بقوم بزيارة إن أمل ده بعداء وقدمها لي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزيارة انت الأمل كمان تخص اللاجئين هن العلاقات اللاجئين بين بلدنا تشاد وفرنسا في التعاون الاقتصادي، وبيكلموا الرئيسين في القضايا الإقليمية والدولية اللي عندها اهتمام بين بلدنا تشاد وفرنسا. وكنت ماشي في مطار حسن جاموس الدولي، كان الدولي رئيس الجمهورية كبير الدولة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا وبعض من أعضاء الحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني النائب والسكرتير الخاص النائب والقائد العام هنا القوات المسلحة التشادية والمير هنا مدينة أنجمينة. أنجمينا يوم 12/10/2026 مضى فوق المدير العام النائب في الإعلام هنا رئاسة الجمهورية نصر نوجيتي. أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو كان قام بزيارة مفاجئة فتشاف المدرسة برائم الجيش القادين في العاصمة أنجمينا، وده عشان يشيف الخدمة اللي سووها بعد ما قدم للمسائل توجيهات خلال الزيارة الأولانية الأخيرة اللي كان قام بها هناك وشاف فوق المدرسة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
2: أقل من أسبوعين فقط من الزيارة المفاجئة الأولانية الجنبية كبيرة الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب، مرة تانية كلو رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو فات في المدرسة دي، ودالي عشان يشوف من قريب هل المسائل عن المدرسة قدروا تطبقوا التوجيهات الأنتم لا قبل دا ولا لا. بعد ما وصل كبير الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب، استقبل هناك النائب الثاني حن القائد العام حن القوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض من المسائل حن المؤسسة. الزيارة بدت بتفقد الفصول حنت الدراسة والغرف البنوم فوق التلاميذ ولقام في جو تربوي وسوى ملمة مع التلاميذ وقدم للتلاميذ نصائح من ضمنها قال لهم كلنا كي مرينا بمراحل الانتو قايدين تمروا فوق حصة وقعدنا في التابل بان مثل ما انتو حصة قاعدين، عشان دا مطلوب منكو اهتموا بدراسة حقتكم وشيلوا أخلاق سمحة وكونوا ملتزمين في الدراسة، ودا لعشان تكونوا رجال الببنو تشاد في المستقبل. رئيس الجمهورية زاد في كلامه أيضا قدام التلاميذ وقال لهم بكونهم من اندم الحظ عشان اختارهم على حسب الكفاءة، وقال لهم عندكم مستقبل كبير ونجاح هناكم دا نجاح هنا تشاد وفشل هناكم دا فشل هنا تشاد. كبير الدولة ذكر التلاميذ أيضا بالدور الكبير القاعد برجام عشان ببنو تشاد في المستقبل، ودا إذا كان شالو النية الكبيرة عشان دا طلب منهم خلي ما يسو إهمال في دروسهم وخلي يصبروا في الدراسة ويتفرغوا في طلب العلم عشان يبقوا رجال ينتبهم المثل. بعد التوجيهات القدماء كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للتلاميذ حنا المدرسة حنا إيال الأساكر مشير تشاد سوى مباشرة ملمة صغيرة حضر فوقا معاونين حنايا والمسائل حنا المدرسة وأنت زيادة من التعليمات بالرغم من ظهور المدرسة بمواصفات آخر جديدة رئيس الجمهورية أنت مزيد من التوجيهات تخص زودان المدرسة بالأجهزة الأساسية اللازمة إضافة لوفران الكهرباء وتحسين الجو الصحي المناسب للتلاميذ وأيضا تحسين الغرف حن النوم والأشياء الباكلوة التلاميذ حن المدرسة إيال الأساكر الزيارة هن كبيرة الدولة دي أنتت الفرصة لرئيس الجمهورية عشان يعرف هل التعليمات والتوجيهات الأنتم لدي في زيارته الأولانية هل طبقوها ولا لا وعبر بفرحته بالشيء الشافة وطبقان التعليمات الأنتم لدي في زيارته الأولانية دا الخلى التغيرات الجديدة هن بناء فصول دراسية جديدة آخرة إضافة للمدرسة كله بقت نظيفة وزيادة في الأساس حن المدرسة وأيضا وفران وجبات غذائية عديلة والملابس كله دا الكان أكدا بعض من التلاميذ وبما يخص الجهود حن الكل عشان التطور حن المدرسة التشادية كبير الدولة جدد نداء لكل التشاديين خلي واصلوا في الجهود ودا لعشان المؤسسات التعليمية التشادية تكون قوية وعبر بشكرا لأي واحد جاوب للتوجيهات القدماء وأي واحد سوى مبادرة حقتها بطريقتها الخاصة ودا لعشان المصلحة حن الجيل المستقبل وقال بكونه تشاد تحتاج من أي واحد خليه سي جهوده على حسب قدرته ودا لعشان التحسين حن مستوى التعليم والتطور حن البلد كبير الدولة بشف بكونه الجهود البقوم بيا كل التشادين دي ما بوصف إهمال حن الدولة من التزاماتها لكن بوصف طبقان ووزعان المسؤولية الجماعية في بناء المستقبل
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بلدنا تشاد في رأس الوفد الرئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار الأرمي جاك كان سافر اليوم من الأصل من جمعنا فاتوا في داكار عاصمة دولة السنغال وده عشان يشاركوا في يوم 12 لغاية يوم 21 في شهر أشرف الخدمات هنت الدورة العادية رقم 89 هنت اللجان الأفريقية لحقوق الإنسان في خلال الدورة دي كمان الممثلين هنا الدول والمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات انت المجتمع المدني بخطة استراتيجية هن أمل تخص الحقوق الأساسية المهمة في إفريقيا وده عشان يقووا ويطوروا الخدمة حقوق الإنسان في كل الدول الإفريقية. في بيان آخر كذلك سافر اليوم الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا سافر اليوم من العاصمة جمينة فات في ياوندي عاصمة دولة الكامرون ودا عشان يشارك في الملمة اللي بسواها بخصوص القانون العام الدولي في إفريقيا مع التطورات الكبيرة اللي قاعدة تحصل في الذكاء الاصطناعي على اليوم بيجي مهم في الخدمة الإنترنت. خلال الملمة دي كمان الوزير عن التعليم العالي هنا بلدنا تشاد بيتكلم للمشاركين في موضوع بخصوص الذكاء الاصطناعي وبيكون ضيفنا شرف في بعض الجلسات. البيان كان مضفوضة مسؤول عن الإعلام في الوزارة التعليم العالي. وفد واحد من الدولة الجزائر الوفد كان كبير وصل هنا في بلدنا تشاد هنا في العاصمة جمينة في رأس الوفد أبدي أنان وده عشان يقوى التعاون القائد بين بلدنا تشاد والجزائر وخصوصا في العاصفة والجانب الإنساني بخصوص الريفيجية القاعدين هنا في بلدنا تشاد. الوفد ده اليوم كان سوى ملمة مع الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وهجم معي في التطورات انت الأمل النصية في بلدنا تشاد والمشاكل القاعدين بواجهها اللاجئين في الأمل الإنساني. الوزير بعد ذلك كان أكلم في المناسبة خلينا اسمه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفادة بخاصة من جانب الصحة. والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في هذه الفرصة نتمنى لأخواننا الجزائريين كل يوم مرحبا بكم في بلادكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة، ونستمر إن شاء الله في خلال الأيام الجاية نودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة. إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاة في هذه الهمة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. قابلت اليوم ظهور الوزيرة المندوبة في الوزارة الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين القاعدين في الخارج فاطمة الجناح كرفة. كان قابلت السفير هنا دولة غانا والسفير هنا دولة ناميبيا وكذلك السفير هنا جولة تشيكوسلافيا. كان جوه ليقدم أوراقهم هنا في بلدنا تشاد هنت الخدمة عشان يوصلوا بلدهم في كسفراء في بلدنا تشاد. في أخبار الأقاليم نبدأ بمدينة بيلتينغ، وهناك المجلس الولائي هنا ولاية وادي فيرا قدم إدات إن اتصال للمندوبية العامة هنت الحكومة في الولاية وقدمها للمندوب إبراهيم إيسا قلمي، وده عشان يوزوها في الولاية تساعدهم في التواصل عن الخدمة انت الإدارة. ده على حسب الرئيس عن المجلس الولائي عن ولاية وادي فيرا محمد مكي آدم. من جانب المندوب العام عن الحكومة في ولاية وادي فيرا إبراهيم إيسا قلمي، وكمان أكد بكون الميدات دي مهمة عشان بتساعدهم في العمل. خلونا نسمع بعض من كلامه.
4: راديو ده بيستعين في أمن فرز يفانز المشاكل في ده كله واي اسمه في المرحلة نوبة ثوالي يمشي وشي الماتريال اللي ده ما يمشي بفاديه نستعمله زي انتو دورتين زي القانون دي ده.
1: من بلتنغ نمشي لكومرا، وهناك الأسكر هنا الجندرميري قاموا اليوم بحملة النظافة في المدرسة المركزية القاعدة في داخل كومرا، وده عشان يحسنوا البيئة انت النظافة في داخل المدرسة. الحملة دي كان رأسها المسؤول عن المنطقة العسكرية رقم 16 الكولونيل آدم إدريس آدم، ده بحضور المفتش عن التربية في مدينة كومرا وكثير من المعلمين عن المدرسة. الخبر كان جاب لنا مراسلنا من كومرا محمد صالح الحسين. في آخر خبر، في مدينة أبشي 43 من الطلاب الأوائل اللي كان جابوا نتائج سمع في السنة الفاتت انت القراية 2025-2026 اليوم كان كرموهم ده في خلال حفلة بقت بحضور كثير من المسائل في الولاية. من أبشي مراسلنا جدو محمد تبركة.
5: بالجملة 43 من الطلاب العوائل اللي كان جابوا نتائج السمحة في العام المدرسي 2025-2026، من ضمنهم دول 3 أيضا في الشهادة السنوية، وكان جو بتقدير جيد في مستوى الشهادة هند الأساس. وفاق تجاني من إدادية الرياض أيضا كان جد في المرتبة الأولى بنسبة تساوي 16.20%، بعد 3 العوائل اللي كان جو بتقدير جيد في الشهادة السنوية البكالوريا 2 من ثانوية الشيخ حمدان بن راشد، وكذلك ثانوية العافية. شال الكلام بالمناسبة الأمدة هنا مدينة عبدالشي دكتور عبد المحمود أدم يحيى هن الطلبة المتفوقين بالعمل السمع اللي كان قاموا فوقها، وكذلك طلب من المسائل مختلفة المؤسسات التعليمية قال خليه يمشوا في نفس المسيرة وده في صالح النجاح هنا الطلبة الجادين. أما من جانب المندوب الولايي هنا التربية الوطنية وترخية المواطنة هنا وداي حسين إبراهيم عبد الله يوضح بكونه البادرة دي تدخل في إطار السياسة هنت الحكومة من أجل التطوير هنا الخطاء التربوي. رأس المناسبة المحافظ على محافظة طوارة دكتور عبد الواحد محمد داود كان رحب بالبادرة وشجع القادة هنا التربية قال خلي يتابعوا في نفس المشوار ولا جهود حقهم في سالي على تدريب وتكوين الشباب. ونذكر بكون الحفلة كان انتهت بتكريم هنا المتفوقين وكذلك تسليم شهادات تقديرية لكثير من الشخصيات اللي كانوا ساهموا في مجال التنمية عن القطاع التربوي في ولاية وداي. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية تشاد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 37 دقيقة في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في أبشي في كمينة كمينة دي. خلاص بيتكملت نشرة الأخبار ولا فاتتهم النشرة نذكروا من جل أنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو سافر اليوم من العاصمة الجمينة فات في باريس عاصمة دولة فرنسا بدعوة من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا في بلدنا تشاد قاعدة تشارك العاصمة داكار في السنغال في الخدمات انت الدورة رقم 89 انت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. والوزير الناصر العام دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وكمان من جانب سوى ملمم الوفد الجزائري كان جوهن في بلد نجات، وده بخصوص يقو الأمل النصيحة والأمل الإنساني اللي بخص اللاجئين. دي النشرة كان جهزوها لزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الكريم عبد الله هنو، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

شكرا للفنان الكبير موسى وضعط الله وآدم قاسي بالأغنية الجميلة. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغ خانة ودار محمد هارون عبد الله ده إما للولد الضيف الصافي. الولد ده عنده 13 سنة مرك من قبل 5 شهر من خلوة قرآنية من مدينة كسري ويحسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه وشافه أو كرر في بكان خليه ودي بكان أنكل حق محمد هارون شاف دراسنا في فندوري أو بناديم في نمران التلفون 66-30-8-10-3-0-3 تيجو 99-20-82-40-8. هارون محمد هارون عبد الله بلغ بودار أنا نبي حق الضيف الصافي. أنت 13 سنة مرك من البيت من قبل 5 شهر من خلوة قرآنية من مدينة كسري. فبطلب من أي إنسان اللي جاءه وشافه للولد خليه بوديه بكان أنا إما محمد هارون ده شاب دراس في كارتيه فندوري أو بناديم في نمران التليفون 66-38-13-03-99-21-42-42-48. الولد الله يقبل لأهله بالعافية والسلام. الله بينا كلادوم مبايدونغار يبلغ بودرينا الجزلانة. الجزلان ده وقع منا بين سوكنا الدنبي اليوم يوم الاثنين ولا الجزلان ده فوق وايد كارت دانديتي ناسيونال 2 فوتو انا كارت بروفيسيونال انا ميري وايد كارت مانيتيك انا ايكو بانك وعند قروش 3600 ريال. فبطلب من اي انسان اللي لقى الجزلان ده خلي بنادي في نمران التليفون 66-50-9-84-36 أو 66-73-30-69. خلي بوديها للبوست البوليس القريب ليا وهما بدور قروش. الزور كان لقى الجزلان خلي بشيل القروش وبودي الجزلان للبوست البوليس القريب ليا. الله ينطي كارتك إن شاء الله جزلانة. إيسا آدم كردي في المطرية مبلغ بودار هنا ولد حامد إيسا كردي. الولد عنده 10 و3 سنة مرق من قبل أسبوع من خلوة قرآنية ويا حسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه وشافه خليه بودي لبوست البوليس القريب ليا أو بنادي في نمران التليفون 66-20-7-90-5-05 تيجو 90-5-10-7-30-8-10-1. نكرر إيسا آدم كردي قاعد في المطرية ببلغ بودار هنا ولد حامد إيسا كردي. الولد عنده 10 و3 سنة مرك من قبل أسبوع من خلوة قرآنية ويحسب كان ما معروف. الزول كان لقاه خلوه ودي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66-27-95-05 تيغو 95-17-38-11. الولد الله يبين لأهل إن شاء الله. بلغنا الشكر البلقاد الرامات موسى رامات بلام إيلي أمر أمبليا صالي جدة صالي رامات إيمت ملمي ومحمد جيمي دناو عبد الله كبير. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقربين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم صالي رماد المعروف بصالي كردي وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. عبد القادر رماد موسى رماد بلام إيلي أمر أمبليا صالي جدة صالي رماد إيمت ملمي محمد جبرين دنا وعبد الله كبير. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان والهلال المجاورات أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم صالح رماد المعروف بصالح كردي وبقول الأهل الله يجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا 40 الحاجة جبرين السيار والشيخ الجابر. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم. أنا المرحوم عبد الله جبرين الصدقة اللي تبقى مبكرة 3 في بيتنا الشيخ الجابر جبرين ده في كاتيه بطل بقرة. نكرر الحاج جبرين السيار والشيخ الجابر. مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكونه صدقة إلى 40 يوم. هنا المرحوم عبد الله جبرين الصدقة اللي تبقى مباكرة 3 بعد الدور في بيت الشيخ الجابر جبرين في كارتيه بطل بقرة.
بلغنا 40 الشيب دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحوم ولده شرجان شيف حسن آدم مدخير. السرقة لي تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في بيتنا أبو شيف دراسة في كارتي الدقيل الدنجيسو. نكرر الشيف دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بكون السرقة هي الأربعين يوم عن المرحوم وليدة شرجان شيف حسن آدم مدخير. السرقة دي بسوى عن بكرة يوم الأربعاء في بيتنا أبو شيف دراس آدم مدخير في كارتيه ديجيل الدنجيسو. واصل بالبلاغات. البلاغ تقرينا قبل الأخبار قلنا نكرره بلاغنا احتفال معلومة بكر محمد الإمام جبرين دنا الإمام أبكر هارون وبلامة أبكاكا جبرين. ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين القريبين بكونهم أن بنظم احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتفال ده ببقى من بكرة يوم الأربعاء في اللوتة اللي بلامة أبكاكا جبرين والدعوة عامة. فلاخنا وفق لنا قبل الأخبار عائلة هارونا رمات جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرحمن هارونا بلا مصالي رمات حسن رمات القوني محمد الشايب شيخ نايم وليد عمر إبراهيم محمد هارونا الحاج أنجني حامد بوب الشايب محمد سيدية بلا مضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم قنبو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبرين جيمي القوني قنبو عمر الحاج الشين إدريس سيد جبرين بلا محمد آدم شيخ مكايلة وليد الحاج إدريس وليد الحاج محمد حسين محمد فريدي الحاج جبرين انجني شايب وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلا مبورو توم خال عبد الرحمن بلا محمد سيدية دليقية تجاني إيلي بلا محمد دنا بلا مزيان محمد عثمان حسيني أما هارون عبد الرحمن جمي جدة انجوغيو جبرين حسين الحاج سياقة آدم دلقي محمد حسن قنبو يحيى مالوم أمر حسن محمد انجخلوس دلقي كواس محمد واللوان دنا لوم الحزن ببلغوا لدلقي أبكر كزي بلا مقاسم وكل جمعيته دلقي الحاج آدم وكل جمعيته دلقي سين مكايلة بلا مجدة ودلقي اللوان وكل جمعيتهم بلا إما والشيخ كوشة وكل جمعيتهم دلقي إدريس عبد الله والشيخ شايب وكل جمعيتهم الشيخ عبد الرحمن حسن وكل جمعيته شيخ هارون جبرين وكل جمعيته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جمعيته بلام محمد طور وكل جمعيته بلام كالجيمي وكل جمعيته بلام محمد قندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كنت بشارة بلام جبرين رمضان بلام قنبود النا بلام جبرين الخريس بلام عبد الرحمن هارون الشيخ محمد أمبريا بلام أول قدو وكل جمعيته بلام جبرين نصور الشيخ أبشنب وكل جمعيته بلام رمات وكل جمعيته بلام حسنة عفواً اللوان حسن عبد الله في قوي اللوان كشلة الندنيني اللوان إبراهيم جيت مهدي اللوان عبد الكريم جرات دليجي موسى أشنو دليجي رماد عبد الله دليجي جدة عمر دليجي إيسا بكر دليجي عمر جدة دليجي جدة النور دليجي إما إيسا دليجي عبد الرحمن شتات دليجي جدة مصالي دليجي موسى بكر دليجي بول أكا بلام هارون آدم بلام غباش عمر بلام حسن إيسا بلام بركة واللوان حسيني وكل جمعيتهم الحاج بكر ولا أناكو الحاج سيد إما شيخ مكايلة مومن دليجي عبد الرحمن زريبي شيخ دنا ديقرشو شيخ إدريس عثمان جامي شيخ عيسى بلامة دركتير صالح بشارة الحاج بنية وكل جمعيتهم بلامة إمر رقبة وكل جمعيته ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم وأبوهم هارونا والرمات مات البارح في الليل والسرقة تبقى أمباكر الطلاطة في نجايري دار السلام ما بعيد من استاسيون بخاري الهل الله صبرهم ولا مرهوم الله في الليل ويرحمه ويدخل الجنة بلام حسن جبرين أنقردباء بلام جبرين أبو جبرين اللوان هارونا بني محمد الحاج عثمان أنقاري سلطان محمد إجلة كشل كاسر النور إبراهيم مليم عبد الرحمن محمد إيسا أبكر محمد صالح يوسف عمر الجيد الخدير أحمد دنا إدريسة طاهر موسى آدم الحاج أبكر حسن رمضان جبرين هارون صالح أبخريس إدريسة جبرين هارون الضيف دلقيت توم حسن أبكر جدة جبرين أخي أبدقن
بلاما أخونا بكر الحاجة بشي الحاجة بني عبد الله الحاجة بكر جدة درما الحاجة آدم الحاجة أخونا جبريل محمد اللوان كشلة دنة دينيني الشيخ هارون حسيني الحاجة بكر ولا أناكو تبتي إيسا بابا حسن شيخ إدريسا عمر جبريل محمد ترما يحيى غومبو بلام إدريسا محمد غومبو عائلة بكر موسى الحاجة عبد الرحمن حسيني بلام يايا بلام أبو بكر بلام محمد بلام حسيني في مبريو بلام أبو بكر اللوان دنا في باردي سند خالد أبو بكر عبد الرحمن بلام صالح في كسي برا بلام شين محمد أبو بكر آدم بلام الحاجة في إنجوادة بلام حسن في مرديا المروجل جبرين أشور بلام عربي بلام جبرين في مطبة بلام حسن في أمباغو عبد الله بوبو حسن عبد الرحمن بلا محمد لينيا بلا محمد في لينيا بلا جبرين ساري وهيدي بلا إما خالة بلا كسرة في بلالة بلا يسيني في نجهول بلا ليبيان هارونا ولا عمر أيلة الشيخ محمد في الرملة بلا عبد الله بلا مكايلة بلا بكر في اللوتة بلا سليمان في ديغو بلا عمر رمضان أبو بكر ولكم سلوم بلام مصطفى في باقم بلام موسى في مرديا بلام حسنة دلقاء جيت أخي في تشلقو دلقاء سيف دلقاء أحمد بشارة موسى إبراهيم في كلوتي دلقاء اللوان شين محمد دلقاء إدريسة بلام إما في طامو دلقاء تجاني إلي في كاغا بلام محمد آدم الرئيس محمد توم بلام حسنة في مالو بلام جبرونا عائلة محمد جبرين في كركم أسلة بلاما غور في مرة نسوان بلاما كمندا بلاما غومبو بكري كوشا دلقي محمد حسن في مبتة دو بلاما حسن إيسا إلي عبد الرحمن في مبتة أن دلقي جيت آدم أبخرس سلطان في أطرون دلقي موسى بكر في سجيطي دلقي بول أكا في الرنجاجي دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن زريبي في متكون عائلة دبوغا عائلة التوم ولا أدى في نجمينا جدة بشارة في تكرة اللوان نقوني بلاما حسنة عائلة مرسال في مرمطوجي عمر قدوبة عائلة حسنة دقلي في كروي كليسم الشبدة كانتون اللوان هارون عبالي الشبدة كانتون إبراهيم عجيد مهدي الشبدة كانتون كشال بخاري الشبدة كانتون عبد الكريم جرات الشبدة كانتون غار كليسم شيخ آدم والمحمد في جوز الفول بلاما حسنة في طواوين بلاما جدة حسين في بارة الحاجة مكايلة ولا جنيك في أرديبي بلاما أبكر اللوان أنبياء بلاما ليبيان الشيخ عبد الله بلاما قجة في مقل اللوان حسن أبونا أسمان ولا غريغر ولكل الأهل الأسلة البنسيت الحمادية السلامات الإيسية البرنو البلالة الحجراء الفلاتة ولكل الأهل البعيدين والقربين البر والداخل الناس الإرفة بوفاة أنا أبوهم وجدهم بلاما جبرين أنقردباء مات اليوم الاثنين وسر مات بات في أنبقنا بات مرض وسرقة تبقى مباكرة الطلاطة في أنبقنا هلت بلاما حسن جبرين أنقردباء الأهل الله صبرهم ولا مرهم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة أستاذ يوسف بشير المعروف يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير وهو في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية سمي بوفاة أخوه ورفيقه الدبيتي حسن موسى يعقوب مات في نجمينة عشان ده بيقدم تازياتا لأسرة المرحوم في أبشي دارسونغا وداي وداي جيوغرافيك ولكل أخوانا الدبيتي أنشات المرحوم من أفضل الكوادر أنشات أخو ورفيقنا كل شادين خلى ورايا فجة كبيرة إنا لله وإنا إليه راجعون فلاخنا 40 بلاما علي بشارة أطية بشارة أحمد موسى بلاما عبد الله دوغال شيخ حسيني هارون فكي حسيني بشارة حسيني ولا كملة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أن المرحومة أمو محوة جبرين تبقى يوم الأربعاء في المدينة إليه البلامة علي بشارة
كتابة بس ما واضحة. بلام علي بشارة، أطية بشارة، أحمد موسى، بلام عبد الله الدوغال، شيخ حسيني هارون، فكيه حسيني بشارة، حسيني ولا كملة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل.

كون السرقة هنت الأربعين يوم أن المرحومة أمهم كلثوم طاهر تبقى يوم الأربعاء أم بكرة في اليمن اللي تبلاما الشيخ كونغولي كانتون كدادة مختار هارون عبد الله جومبو قرب محمد بلام الشيخ كونغولي وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة هنت الأربعين يوم أن المرحومة أمهم كلثوم طاهر السرقة بسوى يوم الأربعاء أم بكرة في اليمن اللي هي بلاما الشيخ كونغولي كانتون كدادة. واصل بالبلاغات بلاغ أنا وفا صالح علي المعروف بصالي ولد نجيري توم علي عبد الرحمن علي قنبو علي أحمد علي محمد جدة تلقيت الجاني إلي الحاج كاسر موسى جابو الزين جامي تلقيت كواس محمد محمدية حسن كواس محمد كو الشريف جدة علي أبكر علي حج عاشي بيت علي إلي والجزرو عائلة عبد الله إيسا تجاني حسن قرقور في كسري اللوان كم سلم جابو شيخ إدريس بلاما في فرشة محمد أبا أحمد جابو عائلة الحاج أبا جابو ديليجي رمات حسن صالح حسن في ماجوريو ماجرويا هارونا ولا كالا في تشريل بلا محمد آدم في كركم بلا مصالي إيجيل بلا مبورو في اللبانة لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين وقريبين بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم دناء علي ماتت اليوم والسرقة تبقى أم باكر الثلاثة في إنجاري كواس. نكرر صالي علي المعروف بصالي ولا إنجاري توم علي عبد الرحمن علي قنبو علي أحمد علي محمد جدة تلقات الجاني إلي الحاج كاسر موسى جابو الزين جامي دلقي كواس محمد محمدية حسنة كواس محمد محمد كو الشريف حسب الكتابة جدة علي أبكر علي حج عاش بيت علي إيلي والقزرو آيلة عبد الله إيسا تجاني حسنة قرقور في كسري اللوان كم سلم جابو شيخ إدريس بلاما في فرشة محمد أبا أحمد جابو عائلة الحاج أبا جابو تلقرامات حسن صالح حسن في المجروية هارون ولا كالا في تشريل بلا محمد آدم في كركم بلا مصالح إجيل بلا مبورو في اللبانة ولكل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم دناء علي ماتت اليوم الاثنين وسرع تبقى مباكرة الثلاثة في نجاري كواس الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:53 نمشي نلقوا الفنان الكبير مصطفى مضوي هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة رئيسة المسلمين أنا غاديو تشات الذهب الجمرو وكل أسرته وكل الأحضان قروب غاديو تشات أنا ما لو زاس أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء سعيد وجميل من غاديو تشات كابين تكنيك مع المهندس الكبير محمود قصر أحمد متابعة سعيدة.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجب عنا بكلموا لكم بكلام فرنسي بقول لكم بسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاد يعني. خدمنا في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك منكا كو دايدان دي في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرات والدعايات إنجينير بلين محمود قصر حمد في الأنرجي السرما محمد نور موسى قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء لنا أمانة وما مشينا لنا ماجي نلوم معكم أم بكر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أنا فجر أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوة كريمة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوجه المشير محمد إدريس دي بيتنو رئيس الجمهورية إلى باريس العاصمة الفرنسية، ويحل ضيفا بقصر الإليزي غدا 13 أكتوبر 2026. أعمال الدورة العادية 89 للجان الأفريقية لحقوق الإنسان، تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القمة المنعقدة بدكار العاصمة السنغالية، ورئيس اللجنة بلنغار لارمي جاك يقود الوفد التشادي. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبلورينا في المنظمة الأفريقية لحقوق الملكية الفكرية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد، والبداية من باريس العاصمة الفرنسية. غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي بيتنو، غادر العاصمة أنجمينا متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز الشراكة الثنائية خاصة التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، ستكون في قلب اللقاء الثنائي الذي سيكون غدا 13 أكتوبر بقصر الإليزي. مشهد الوصول، لتابع التقرير الذي بعثه إلينا خليل حسن صالح من هناك باريس.
2: باريس على موعد مع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو بعد زيارته الأخيرة في 28 يناير لهذا العام، وبعد ساعات من الإقلاع من مطار حسن جاموس الدولي، كان مطار ليبورجي على أتم الاستعداد بدءا بوصول الجالية التشادية المقيمة في باريس العاصمة الفرنسية وإكمال الإجراءات الأمنية اللازمة. وفي تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة باريس، وصلت الطائرة التي تقل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو إلى أرض المطار، وكانت في استقباله السفيرة التشادية لدى فرنسا السيدة أمينة بريسيل لونغو وبعض من أعضاء البعثة الدبلوماسية التشادية في فرنسا. وبعد مصافحة الوفد الرسمي، توجه رئيس الجمهورية لمصافحة الجالية التشادية التي وصلت لاستقباله خصيصا بمطار ليبورجي، ليأخذ بعد ذلك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو استراحة قصيرة قبل أن يغادر الوفد الرئاسي بالعاصمة الفرنسية باريس. وهنا قد كان للجالية التشادية كلمتها في استقبال رأس الدولة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو. يرافق رئيس الجمهورية وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي السيد أحمد كوغري، ووزير الدفاع والمحاربين القدامى الجنرال إسحاق مالوا جاموس، وعدد من معاوني رئيس الجمهورية بالمكتب المدني. وستتوج زيارة بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي.
1: وهنا بالعاصمة أنجمينا، يقف أمس رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي بيتنو بمدرسة براعم الجيش، ليتطلع على مدى تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأخيرة. نتابع التفاصيل مع تجاني مصطفى مهدي.
3: بعد أقل من أسبوعين على زيارته المؤسسة براعم الجيش، عاد اليوم رئيس الجمهورية إلى هذه المؤسسة للوقوف على مدى الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها في زيارته الأولى. ولدى وصوله إلى المدرسة، كان في استقباله النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة الجنرال بي فيليكس وبعض المسؤولين بالمؤسسة. بدأت الزيارة بتفقد مختلف الفصول الدراسية وغرف نوم التلاميذ في جو اتسم بروح الأبوة، حين يجلس الأب إلى جانب ابنه ليقدم له نصائح وإرشادات تتعلق بمستقبله. وقد باشر رئيس الجمهورية حديثه مع التلاميذ بالقول: لقد مررنا بنفس المراحل التي تمرون بها أنتم الآن، وجلسنا على كراسي الفصول كما تجلسون، لذا يجب عليكم الاهتمام بدروسكم والتحلي بالأخلاق الحميدة والانضباط لتصبحوا رجالا يبنون تشاد الغد. وأردف رئيس الجمهورية قائلا: أنتم محظوظون، فقد تم اختياركم على أساس الاستحقاق ولديكم مستقبل باهر، فنجاحكم نجاح لتشاد وفشلكم فشل لتشاد. وذكر رئيس الجمهورية التلاميذ بالدور الكبير المنتظر منهم في بناء محمل الجد، لذا طلب منهم عدم التهاون بدروسهم والتحلي بالصبر والتفاني في طلب العلم ليصبحوا رجالا يشار إليهم بالبنان في المستقبل. وعقب هذه التوجيهات والإرشادات الحكيمة، عقد مشير تشاد جلسة مصغرة حضرها بعض من معاونيه ومسؤولي المؤسسة، حيث أعطى رئيس الجمهورية مزيدا من التعليمات رغم أن المدرسة قد ظهرت بحلة جديدة. ومع ذلك شدد على تقديم توجيهات وإرشادات إضافية تتعلق بتزويد المؤسسة بالأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير التيار الكهربائي وتهيئة البيئة الصحية الملائمة، بالإضافة إلى تحسين غرف النوم والمطعم. هذا وقد أتاحت هذه الزيارة لرئيس الجمهورية الفرصة لتقييم مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أعطاها في زيارته الأولى، وأعرب عن ارتياحه لما لمسه بعد أن أخذت تعليمات زيارته الأولى بعين الاعتبار، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ في مشروع بناء فصول دراسية إضافية والنظافة غير المسبوقة داخل الحرم المدرسي وزيادة الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جيدة والملابس حسب ما أدلى به أحد التلاميذ. وفيما يتعلق بتضافر الجهود للرقي بالمدرسة التشادية، جدد رئيس الجمهورية نداءه إلى جميع التشاديين لمواصلة التعبئة من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، معربا عن خالص شكره لكل من استجاب للتوجيهات وبادر كل بطريقته من أجل مصلحة أجيال المستقبل. وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد، ويرى أن هذه التعبئة لا تعني بحال من الأحوال تنصل الدولة من التزاماتها، بل هي تجسيد للمسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
1: من أنجمينا إلى داكار العاصمة السنغالية، تتواجد بعثة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها بلينغار لارمي جاك تتواجد بداكار العاصمة السنغالية، وستشارك البعثة من هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر البعثة 82 وفي أعمال الدورة لحقوق الإنسان. ستشارك هذه البعثة بمشاركة ممثلو الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ويتداولون أوضاع الحقوق الأساسية في القارة. وستعرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من العروض حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تشاد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكي ينبتنا هو الآخر يتواجد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك من أجل المشاركة في أعمال الندوة حول القانون العام في ضوء الابتكار الأفريقية الأداء والذكاء الاصطناعي، والتي تعقد خلال يومي 13 و14 من شهر أكتوبر الجاري. وخلال هذه الفعالية سيقدم وزير التعليم العالي دكتور سيتاكي ينبتنا عرضا أمام اللجنة الفخرية حول موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي في تشاد. نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وفد جزائري يضم فنيين ومتخصصين صحيين يزور البلاد هذه الأيام. هذا الوفد التقى اليوم بوزارة الصحة بوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التعاون في مجال الصحي بين البلاد وتعزيزه كان محور اللقاء. نتابع التفاصيل مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: لقاه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس البعثة أبدي هنان يجيء في إطار تقوية العلاقات بين تشاد ودولة الجزائر، سيما دعمه وتعزيز مجال التعاون الإنساني ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أشار إليه ممثل الوفد الجزائري أبدي هنان. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم في كلمته التي ألقى فقد أكد فيها إلى أن زيارة الوفد الجزائري القيمة إلى بلادنا تتماشى مع البرنامج السياسي الخماسي للمشير محمد إدريس ديبي إتنو، وكذا الاستماع إلى الجانب الجزائري والعمل على تلبية مختلف التطلعات والاحتياجات، بغية تقييم العمل الصحي ثم مناقشة مسألة وضع اللاجئين والمشاكل الحدودية الأخرى التي تتعلق بالوضع الصحي الحالي، بالإضافة إلى عرض خطط العمل المشترك من قبل الجانبين وخاصة في المجال الصحي.
5: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفادة بخاصة من جانب الصحة، والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في خلال الأيام الجاية ودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة.
4: هذا وقد سمح اللقاء بمداخلات للخبراء الجزائريين جميعهم، مؤكدين أن بلدهم لا تدخر وسعا في تحسين الوضع الصحي في تشاد.
1: إنجاز وطني يدخل عالم الملكية الفكرية الأفريقية، هذا الإنجاز هو تسجيل منتج سيرولينا في حقوق الملكية الفكرية الأفريقية، وذلك يمثل خطوة مهمة في مجال ترقية المنتجات المحلية. نتابع التقرير الذي أعدته نعمات حامد عبد الله.
0: في خطوة مميزة نحو ترقية الاقتصاد التشادي، تم الاعتراف رسميا بمنتج الدية أي سبرولينا تشاد كمؤشر جغرافي محمي من قبل المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية. اعتراف يحمي هذا الكنز الأزرق لبحيرة تشاد من التقليد، وينقله من منتج تقليدي محلي إلى علامة تجارية عالمية تنافس في الأسواق الدولية. افتتح الحفل بكلمة المدير العام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الذي أكد أن تسليم الشهادة اليوم هو ثمرة مسار طويل بدأ منذ سنوات، مشيرا إلى أن نجاح تشاد في هذه الخطوة يعد بفضل اللجنة الوطنية للمؤشرات الجغرافية الذي جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وخلال الحفل تم إهداء شهادة تقديرية لرئيسة الجمعية التشادية لحماية وترويج وتطوير الدية بوارسبا، تقديرا لجهود آلاف النساء والرجال في مناطق الإنتاج حول بحيرة تشاد الذين حافظوا على طرق التجميع والتجفيف التقليدية لهذه الطحالب الغنية بالبروتين. وفي كلمتها التي تلت التكريم عبرت الرئيسة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، وقالت إن هذه الشهادة ليست مجرد ورقة بل هي ضمان لمستقبل الأسر الريفية وستمكنهم من تأمين دخل مستقر وتحسين جودة الإنتاج وحماية معارفهم التقليدية من الاستقلال. افتتح المناسبة وزير التجارة والصناعة دكتور جيبيلو فونغا ماثيو قائلا: لم يعد تصدير المواد الخام بكميات كبيرة دون تثمين بل خلق القيمة المضافة في قمة مناطق الإنتاج نفسها، مضيفا بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على أسس مرافقة المنتجين خلال عملية الترويج، كذلك تحديد منتجات تشادية أخرى مؤهلة، أيضا تعزيز قدرات التحويل والتتبع والجودة من أجل فتح صفحة جديدة عنوانها تثمين الهوية التشادية ودفعها نحو العالمية.
1: الخبر الأخير، استقبلت ظهر اليوم الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج فاطمة الجنيه قرفة، استقبلت سفراء جمهورية غانا وجمهورية نامبيا وجمهورية تشيكولافيا الذين قدموا كل منهم على حدة نسخة من أوراق اعتماده تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية المباشرة ولمباشرة عملهم الدبلوماسي في تشاد. ونختم به النشرة. الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوى كريمة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتوجه المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى باريس العاصمة الفرنسية، ويحل ضيفا بقصر الإليزي غدا 13 من أكتوبر 2026. أعمال الدورة العادية 89 للجان الأفريقية لحقوق الإنسان تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القمة المنعقدة بداكار العاصمة السنغالية، ورئيس اللجنة بلينغار لارمي جاك يقود الوفد الجاري. نقلة جديدة في عالم الملكية الفكرية، رسميا تتسلم البلاد اليوم شهادة تسجيل إنتاج مادة الإسبلورينا في المنظمة الأفريقية لحقوق الملكية الفكرية. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة، في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني، وهندسة الصوت محمود قصرة، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة أنجمينا.
6: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.